0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الواقعة وحتى سورة المجادلة.
1: طريق الخلاص.
2: بين الأماني والرجاء. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت فكيف عملت فيما علمت؟ وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام عرعر 88.4 88.4 رفحاء 90.6 90.6 طريف 91.5 91.5 العويقيلة 89.6 89.6 روضة هباس 92.1 92.1 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها،
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الصافات.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة إبراهيم وهي مكية

تقدم الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. ولهذا أخبر هنا أنه أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده

بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فالله عز وجل هو الهادي لمن قدر له الهداية، يهديهم إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه. ثم قال الله عز وجل: وويل للكافرين يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. وقد قرأ بعضهم لفظ الجلالة الله مستأنفا مرفوعا، وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة.

0: أولئك في ضلال بعيد.
1: ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الكفار بأنهم يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، ويؤثرونها عليها، ويعملون لها، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن اتباع الرسل، ويحبون أن تكون سبيل الله عوجًا مائلةً عائلة، وهي مستقيمةٌ لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وهم في ابتغائهم ذلك في جهلٍ وضلالٍ بعيدٍ من الحق، لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح.
0: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

0: العزيز الحكيم.
1: من لطف الله تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، وبعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمداً صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً.

0: شكور.
1: يقول الله تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا قائلين له: أدعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله وأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. ثم قال الله عز وجل: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون

0: شكور في السراء.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، اليوم الخميس 28 من شهر ربيع الأول عام 48 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام في خميسنا البهيج بكل ما يسر الخاطر، يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، وفي تحرير البرنامج الزميلان عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي،
4: في التقديم أخي عبد الرزاق عليهم محدثكم سبيت السبيعي، وفي التنفيذ الزميل سعد الدوخي، وفي الإخراج ناصر أهل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
8: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
7: ويقول:
8: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
7: ويقول:

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. الله يحييكم مستمعينا الكرام، وهنيئا لمن يذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وأن يخصص أجزاء من يومه مهمة لتلاوة كتاب الله الكريم، أيضا لقراءة حزبه في كل يوم يبشر الخير من الله جل وعلا. أحدهم له تجربة، إبراهيم، يقول أنا يقول أتقلب على فراشي ما يأتيني النوم بسهولة، يقول وأبدأ يعني أقرأ مثلا في قنوات التواصل الاجتماعي ومن منصة إلى منصة إلى منصة حتى يغلبني النوم ثم أنام. يقول أصبح عندي تجربة أخرى، قلت لي ماذا لا أقرأ القرآن الكريم؟ يقول في ثاني صفحة ما شاء الله تبارك الله مباشرة جاءه النوم. يعني شوف كيف أنه يتذكر واحد لا بذكر الله تطمئن القلوب.
4: لا هو سبحان الله، سبحان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان عظيمتان قليل من يعمل بهن، رغم عظمها قليل من يعمل. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الخصلتين أنك تسبح الله عند نومك عندما تنام عندما تولي فراك 33، وتسبحه 33، تحمد 33، وتكبره 34. فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 في اللسان و1000 في الميزان، يعني الحسن البصري مثلا. لكن هنا قالوا للصحابة يا رسول الله طيب ليش قليلا من يعمل بهن؟ اللي قال لأن الشيطان يأتي فينومه.
3: الله
4: أكبر، يعني بدأ يذكر الله
3: سبحان الله،
4: يقول يجي بسرعة مع التعب،
3: عرف نجل السر.
4: سبحان الشيطان صار هو يشغلك أحيانا، ما يخليك تنام. الشيطان همه أن يحزن ابن آدم،
3: الله،
4: فإذا جاء يذكر الله يقول خليه يرقد أحسن.
3: أها سبحان الله العظيم، سبحان الله. وأيضا ما في شك أن أيضا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أبو إبراهيم تتكلم دائما، يعني تذكر الله يجعل جنات النعيم فيكم تشابه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، الله، في سرعة الكلام قليلا، لكنها سبحان الله العظيم. يعني كثير من الناس يعشقون نغمة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، ويحبونها في طريقة تقديمه للدروس وكذلك الإجابة عن أسئلة المستفتين، فسبحان الله لها بريق سبحان الله، وأيضا تشد الأسماع كثيرا. فنسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يطيل بعمرك على طاعته وحسن عمل يا رب وجميع المستمعين الكرام.
4: تشبيه اليوم هذا يصنع يومي.
3: الله المستعان، الله يوفق. لا ويوم خميس بعد،
4: يا سلام ونيس.
3: الله يحفظك.
4: الله يسعدك.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد. وكما تعودنا أبو إبراهيم، يعني في كل أسبوعة خميس يكون موضوعنا يتعلق بالأسرة ويدور في فلك الأسرة. اليوم الحقيقة أنه موضوع في غاية الأهمية، يشغلني ويشغلك ويشغل المستمع الكريم وكذلك قبلنا جميعا الأم، يشغلها كثيرا، اللي هو الأكل والطفل الانتقائي. يمكن في زياراتك مثلا للبيت الأسرة الكبير قد تشاهد مثلا الجدة وقد مسكت أحد الأحفاد تريد أن تعطيه من الأكل، يعني من عاطفتها الجياشة، هي انتهت من الأبناء والبنات وكبروا، ومع ذلك ما شاء الله هذا العطاء يتواصل. صحيح. هذا القلب تعبه الحب كما يقولون، ومع ذلك تمسك هذا الطفل وتريد أن تعطيه الطعام والأكل حتى يتغذى، فتجد ما مسك هاتف محمول طبعا، وقبل أن يستلم هذا الطبق هناك سلسلة من المفاوضات الشاقة لإقناعه بتناول الطبق، وربما أيضا يشترط أن يكون أمام الهاتف المحمول حتى يأكل وكذا ويستمتع ببعض المقاطع الموجودة. فيعني هذا مشغل كثير من الأمهات وكذلك الآباء. فحديثنا اليوم إن شاء الله حول الأكل والطفل الانتقائي، ومهم جدا حقيقة أن يكون لدينا حرص كبير. بعضهم يقول خله يأكل وبس، لكن متى يأكل وكيف يأكل وماذا يأكل؟ هذه أسئلة ليس لها جواب الحقيقة، ويمكنها تضر كثيرا الابن إذا كبر. و حينما أيضا تلقي بعض الأوامر لأبنائك تجد بعض مرات بعض الامتعاض منهم والتسخط، لكن لو ترد عليهم تقول ترى والدي سواء كان حيا أو توفي رحمه الله، تقول ترى كان يعطيني بعض الأوامر وكنا نتسخط منها، لكن حينما كبرنا عقلنا هذه الأوامر وعرفنا أنها في مصلحتنا وفائدتها كبيرة وعظمى لنا. يعني هذه من وسائل الإقناع. فحديثنا اليوم إن شاء الله حول الأكل والطفل الانتقائي. ونعرف أبو إبراهيم حفظك الله وحفظ الله مستمعي الكرام أنه مرحلة شائعة وطبيعية غالبا تظهر ما بين السنة والنصف والثلاث سنوات، وقد تمتد إلى الست والسبع سنوات. يعني الطفل يرغب أن يكون مستقل ويفرض سيطرته، نوع من السيطرة والنيطرة فيما يتعلق باختيارات الأكل التي تقدم له، ومشكلتها أنه لو تعطيه تجعل له الحبل على الغارب كما يقولون، ربما ترى على الغارب وليس القارب، بعض الناس يفهم معنى القارب الحبل على الغارب، ربما أنه يبدأ يأكل أكل غير مفيد، وبالتالي هو الحين في مرحلة نمو، تتأثر عملية النمو عنده، سواء عمل النمو الإدراكي، النمو العقلي، النمو العضلي، النمو الحركي، كلها تتأثر بسبب هذه المأكولات التي ليست مفيدة. وعلى رأسها الوجبات السريعة، تراها في الغرب تسمى جنك فود، والجنك فود معناها أكرمك الله، حياك الله أبو خالد، معناها حفظك الله، اللي هي سلة المهملات تقريبا، يعني جنك يعني معناها أنه الأكل هذا غير صحي إطلاقا ولا يفيد الجسم. ما يمنع بالأسبوعين مرة ولا يوم الخميس مرة، يعني ممكن أنك مثلا تدعوهم ويكون هناك يعني نوع من اللمسة الأبوية، لكن ما يكون ديدا يوميا. فيعني هذا هو بشكل عام الموضوعنا اليوم، الطفل والأكل الانتقائي، الأكل اللي يكون كيف ما اتفق على مزاجه بغض النظر عن احتياجاته التنموية أو النموية التي تساعد على النمو. والأمر الثاني قد يكون أيضا أكل غير مفيد، وقد يكون مشروبات غازية، قد يكون ألوان. ويعجبني بعض الأباء يعني قبل أن يدخلهم مثلا محل التموين يفرض عليهم سلسلة من الشروط، مثل الألوان، الأصباغ، الرقائق، البطاطا المقرمشة التي قد تكون نثرت عليها بعض حبيبات الفلفل والتي ربما تحدث إرباكا كبيرا لجهاز الطفل الهضمي وغيره. يعني في بعض مرات تجد يعني كأنه حريقة في غابة، نفس العلبة، علبة البطاطا المقرمشة، نار وحرائق وكذا، وهذه
4: كناية عن حرارة شديدة.
3: إيه الحرارة شديدة، لكنها ترى هذه تدمر الجهاز الهضمي، وربما تسبب تقرحات، يعني معدة غضة صغيرة تدخل عليها مثل هذه المأكولات المشبعة بالفلفل، وليته الفلفل الطبيعي اللي في المزارع، قد يكون يعني مركبات صناعية تضر الجسم بشكل كبير.
4: صحيح. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم، هو فعلا مثل ما ذكر عبد الله موضوع مؤرق لكثير من الآباء والأمهات، وش نوكل عيالنا، وش ما نوكلهم، وش نعطيهم، وش نخلي. يعني أيضا مع وجود وسائل التواصل اليوم وسهولة الطلبات، يعني اللي هي شركات التوصيل للأطعمة هذه والمطاعم وكذا، أصبح الوضع يعني أذكر أحد يقول يا أخي أنا من الثلاجة من الخيرات واللحم والدجاج والأرزاق والخيرات، ثم هنا دقوا ولا عن طريق الشركات هذه شوي، إلا والله جاي يطق الباب وجبة من المطعم الفلاني، وجبة من المطعم كلها مثل ما تفضلت من يعني الوجبات السريعة هذه اللي ما فيها زود فائدة.
3: وشوف يا أبو إبراهيم، اذهب إلى أكبر شيف بالعالم، وأنا أعي ما أقول ومسؤول عن كلامي، لن تجده أنظف من الأم. الأم في المنزل تعد هذا الطعام بحب، لكن صحيح. خلف الكواليس ما ندري وش اللي يدور حولها. المر مرات يعني أفردت وفتحت ملفا من التحقيق مع أحد عمال المطاعم، خرج أكرمك الله من دورة المياه لم يغسل يديه بالصابون ولم يتنشف بالمناديل. هل الأم ستقدم على ذلك؟
4: صحيح.
3: لكن احنا قبل أن نبدأ بحلقتنا ونشر بها أكثر، نريد من الأمهات والآباء أن يحيدوا أبنائهم عن سماع البرنامج بس اليوم، يعني بنعطي بعض الحيل وبعض الطرق إيه حتى ما تكشف، وبالتالي قد تكون عديمة الفائدة.
4: ممكنهم المدرسة الحين
3: لعلهم.
4: إذن هذا موضوع حلقتنا مستمعين الكرام اليوم، ويعني أعطونا تجاربكم، لا شك أنه مثل ما قلنا موضوع مؤرق، وكل واحد له تجربة، وكل واحد له طريقة، وكل واحد له يعني خطة مع أبنائه وبناته، مع الصغار والكبار شلون يتعامل معهم. يعني أعطونا تجاربكم التي استفدتم بها، أو حتى اللي فشلتم فيها. إن شاء الله نستفيد من مشاركات الإخوة، ونستعرض كذلك أبو عبد الله الفقرات ولا فيها شيء عندك
3: كرمتي والله. بس سؤال حلقة اليوم، كيف تعاملت مع انتقائية طفلك في الطعام؟ تجارب كل أمهات أكيد عندهم تجارب مميزة وفريدة وجميلة جدا في التعامل مع انتقائية الطفل للطعام، شاركونا سواء بالاتصال ولا بالرسائل، يعني نوافذ هذا البرنامج مفتوحة لكم جميعا، فالله يحييكم جميعا.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، ونقرأ بعض أو اللي هو الفقرات اليوم، هدايات من الآيات بعد شوية تأتيكم إن شاء الله. الساعة 7 حكم سيكون معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية، ثم إن شاء الله في الساعة 7:30 سيكون معنا ضيف حلقتنا هو الدكتور صالح الصالحي، استشاري تطور وسلوك الطفل ورئيس جمعية طب تطور وسلوك الطفل. سنتحدث معه عن موضوع حلقتنا اليوم، يعني سنستفيد منه إن شاء الله، ونرجو من الآباء والأمهات يعني متابعتنا في هذه الفقرة. لماذا يرفض الطفل أنواع من الطعام؟ كيف يتعامل الأهل مع رفض الطفل للطعام؟ كيف نقدم للطفل أطعمة جديدة؟ متى تستدعي الانتقائية استشارة المختص؟ كل هذا إن شاء الله نناقشها ضيفنا إن شاء الله.
3: في 18 دقائق تغطية سيكون معنا إن شاء الله هذه الجمعية المباركة، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نتعرف على جهودها وأيضا طريقة المساهمة معهم لدعم هذه المناشط القرآنية. وإن شاء الله في تمام 8 صباحا سيكون معنا موجز بأهم وآخر الأنباء، 8:15 التغطية الأخرى سيكون معنا إن شاء الله هداية ثون، وهي فعاليات تنظمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع جامعة جدة كحدث تقني تنافسي يهدف إلى ابتكار حلول تسهم في تطوير الخدمات الدينية وإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين. إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، يتخللها تلاوات ندية محبرة لقراء فضلاء. فالله يحييكم مستمعينا الكرام جميعا، والله يحيي مشاركاتكم وأصواتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة، الطفل والأكل أو الأكل والطفل الانتقائي، فمرحبا بكم جميعا.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: هدايات من الآيات.
5: سورة الملك.

0: من تخبط في السبل على غير هدى لم يبلغ غايته مهما بذل، ومن سار على بصيرة من ربه ونور بلغ الغاية ولو طال الأجل. حياة الإيمان فيها القصد والاستقامة واليسر، وحياة الكفر فيها التعثر والضلال والعسر. والعجب كل العجب ممن يختار الكفر على الإيمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يحلو هذا الصباح الجميل بابتسامة زميلنا القدير سعد الحوطي أبو عبد الرحمن، الله يعطيك العافية وجزاك خير. كل يوم ما شاء الله نصبح بوجهك الكريم. حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد. اليوم موضوعنا أبو إبراهيم أشرنا إليه قبل قليل، لكن يعني تعرف ما شاء الله تبارك الله طول فترة البرنامج يلتحق بنا ما شاء الله كل شوي مستمع كريم جديد ومستمعة كريمة. موضوعنا اليوم حول الطفل والأكل الانتقائي، والأكل والطفل الانتقائي كلاهما وجهة لعملة واحدة. والله يحيي مستمعين الكرام واتصالاتهم. حنا وعدناهم أن بنقوم بعض الحيل فيما يتعلق بالأكل، بس نخل كل ما زاد الوقت كل ما نأجلها أكثر حتى يدخل المدارس الأبناء. معنا كمال، حياك الله يا كمال.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله صباحكم كل خير. للأمانة موضوع جدا شيق، وأنا أتكلم اليوم بصفتي أب يعاني من هذا الموضوع، أو كان يعاني من هذا الموضوع سابقا. بالنسبة لانتقايات الطفل، طبعا أنا راح أخذ مثال جدا بسيط.
3: جميل.
4: وهو السوبر ماركت. الطفل ما شاء الله بطبيعة الحال يحب الاستكشاف، أي مكان جديد يحب يتوجه له أو بيكون متواجد فيه. فالسوبر ماركت بالنسبة له عبارة عن أمنية، وكل ما يتمناه موجود. فبداية الموضوع أنا كنت أتعب الأمانة مع طفلتي بهذا الموضوع. كل ما رحت السوبر ماركت تبغى وتبغى وتبغى، ثم بعد ذلك أصبحت أحدد لها يوم واحد في الأسبوع أو كل 10 أيام، أوكي تنزلين معي إن شاء الله اليوم، بتاخدين بتشترين. ولكن إذا صادفت النزلة هذه في أي يوم مختلف عن اليوم اللي أنا معودها على أنها تنزل فيه معي دائما أو تشتري فيه، اليوم المحدد يلغى مباشرة. وقبل ما ندخل السوبر ماركت عادة طبعا موضوع النسان عند الأطفال مع الفرحة هذا شيء لابد منه،
3: صحيح.
4: فلازم نحدد الموضوع، يعني خلاص احنا بندخل اليوم ما في شراء، احنا محددين اليوم الفلاني، اذا اشترينا اليوم هذاك بيلغى. فايش اللي تبين؟ تبين اليوم او تبين في اليوم المحدد
3: بعد 10 أيام واسبوع؟
4: نفس الشيء في موضوع الاكل، فالوجبات الانتقائيه او بعض الاكل او بعض الوجبات والاضافات اللي ما ياكلونها اليوم، انت ما تبين تكلين ذوقي قبل لا تقولين انا ما ابي.
3: اي صحيح.
4: او ما احب الشيء هذا، ذوقي عجبك الحمد لله، ما عجبك خلاص عادي مشكله، نحاول مره ثانيه.
3: ايضا اخوي جمال، يعني جميل بعد ان نتفق مع الطفل وش بياخذ من البقاله مثلا، هل سياخذ مثلا ما يسمى بالشيبس اللي هي البطاطا المقرمشة، ولا مشروبات غازية، ولا الألوان والأصباغ، هذه كلها يمكنها قد تكون محظورة، إنما يأخذ يعني أشياء معينة. الله يعطيك العافية كمال، أسعدتنا، الله يحفظك، الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك يا كمال. معنا محمد.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبتين.
6: الله يسعد صباحكم بكل خير.
5: صباحك يا مرحب والسلام. من وين محمد؟
6: أنا من الرياض. الله يسعد.
5: يا مرحبتين، تفضل جوك.
6: أنا أتكلم معكم صراحة عن الموضوع هذا بخصوص، أيضا أنا كنت أعاني مع 3 أولاد في نفس الموضوع. الصدق يعني جربت معهم أكثر من شيء، خاصة تعرف الأولين وكذا، وجمعاتنا على الأكل كانت تشجعنا على أنه نقدر ناكل النبي، عرفت؟ صرت أجمعهم صراحة على سفرة واحدة معنا. ما يأكلون أي شيء خلال اليوم إلا إذا جينا نجتمع كلنا، في سفر كلهم يبون ياكلون، فما في فرصه قدامك الا تاكل بس.
5: كويس، ممتاز.
6: هذه نقطه. النقطه الثانيه، انا صراحه خليهم يشوفون ويطلعون على المستويات الاقل، ليس يعني عيبا في الناس، ولكن عشان يحمدون الله سبحانه وتعالى على النعمه اللي هم فيها. فمثلا يعني اوريهم مثلا حال الفقراء، شوفوا هذه يتمنون ياكلون التمره هذه،
5: الحمد لله،
6: يتمنون ياكلون الشيء هذا. طبيعه الطفل، طبيعه الطفل يكون عنده العاطفه، حتى لو انت تعرف يعني اذا جيت للطفل تقول سويت كذا تالمت ولا شيء يجي يخمك او جيت يحسس عليك وكذا، عرفت؟ هذه فرصه انك تعطيه انه ما يضجر من الاكل، أو يتضايق من أي أكل يوضع أمامه. الشيء الثالث والأهم موضوع اللي هو الجوالات والتلفزيون. هذه أنا عندي قاعدة وضعتها لأطفالي، أنه وقت الأكل إذا تبون البركة تحل عليكم، تبون البركة في الأكل، تبون الله يبارك لكم وصيرون أذكياء وأقوياء، والله يحبكم وأنا أحبكم وأمكم تحبكم، الجوال لا نقربه وقت الأكل
3: يا سلام،
6: ولا نقرب التلفزيون وقت الأكل، خلاص ما في شاشة قريبة من مكان الأكل، نقعد كلنا نسولف نضحك على الأكل، يصير الواحد هو يأكل يستمتع وفي نفس الوقت يقوم وهو مبسوط. بالنسبة للفقرة الأخيرة أو الفقرتين الأخيرة، النقطتين الأخيرة بالنسبة لموضوع البقالة، أنا الصدق يعني أعوضهم بأمرين. الأمر الأول أن أعطيهم أمور مادة فلوس، تبين البقالة شوفي هذه مثلا 5 ريال 10 ريال، تبين تشترينها ولا تحتفظين فيها، تجمعين دراهم تشترين لك شيء آخر الأسبوع ولا آخر الشهر تزينين أمورك. البطاطس والألوان المصنعة والأشياء هذه أنا أقدر أعوضهم في البيت، أنا عندي يشتغلون في البيت زينون البطاطس، كلنا الليز اللي برا
5: شو بسمح لي،
3: والله أنها زين شوني حلفت حق البيت والله أنها لذ.
6: أيوة نتفادى الأمور هذه اللي في الخارج اللي في السوبر ماركت وغيرها.
5: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير أخوي محمد وشكر الله لك، وذكرت فعلا في 3 فوائد جميلة، الاجتماع الأكل والبعد أيضا عن الشاشات، وكذلك الموضوع اللي يعني البقالة تعوضهم عنها بدراهم بدل ما يشترون الشبسات هذه، يمكن دراهم تصير أحب إليهم حتى يتعودون على يعني معرفة قيمة الريال هذا والادخار. جزاك الله خير محمد.
3: قبل ناخذ سارة أبو إبراهيم بس التعليق على مداخلة الأخ محمد، ترى أيضا تأخذ ممكن تشتري البطاطا نباتية من السوق ثم تأخذها يعني وتقوم بتقطيعها لشرائح تكون دقيقة جدا مشابهة للرقائق الشبس تكون بالأكياس هذه، ثم يعني تذر عليها نوع من الملح البحري يكون مفيد نوعا ما، ثم السائل الأحمر هذا الطماطم المسحوقة المضافة لها السكر، تكون أيضا بنسب معتدلة
5: يعني.
3: بس تكون بنسب يعني بسيطة جدا، ما تكون بنسب كبيرة، أصدق أنها أطعم وأفضل من اللي ويشابه تماما ترى اللي موجود بالأكياس. طيب معنا سارة من القصيم، تفضل يا سارة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير، تفضل يا أختي.
2: أولا أنا سعيدة أني شاركت ببرنامجكم، يعني من كنت صغيرة وأبوي نزلا للمدرسة حتى الآن بآخر سنة بالجامعة أنا أسوق بنفسي وأسمعكم كل يوم.
3: ما شاء الله، يحفظك يا أختي الفاضلة ويوفقنا وياك إلى كل خير، تفضلي مشاركتك.
2: بخصوص الانتقائية، أمي الله يعافيها خلتنا انتقائيين ضد الأكل الغير صحي من حنا صغيرين، ما كانت تمنعنا لكن تستبدل الأكل بأكل صحي مرة، يعني حتى الأشياء اللي نحبها تسويها بطريقة صحية بدون سكر. كوكيز كيك كل شيء، فما كانت تحرمنا من الشيء، بالعكس عودتنا على شيء صحي أكثر.
3: بس أختي سارة بكل صراحة، لما يكون الأكل قد أحضر من الخارج حتى لو كان أقل من أكل الوالدة الله يحفظها، هل وأنتم أطفال ما بالحماس أكثر للأكل اللي يكون من الخارج أفضل من أكل البيت بالنسبة لكم وأنتم أطفال؟
2: طبيعي يعني، وأنت صغير تفضل الأشياء السريعة والطعم المقلي وكذا
3: الخارجي هذه.
2: لكن كنا يعني تقريبا كل أسبوعين مرة ناكل من برا يعني.
3: طيب ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظ الوالدة وجزاها خير على اهتمامها كثيرا بتغذية أبنائها التغذية الصحيحة.
5: شكرا لك يا سارة. معنا عمر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا عمر، من وين؟
7: صباحكم الله بالخير.
5: صباح النور. يا مرحبتين، تفضل.
7: الموضوع جميل جدا بخصوص الأطفال.
5: أنت عندك أطفال يا عمر؟
7: لا صراحة تجربة سابقة لي.
5: تفضل. أنت يعني الآن في الجامعة كذا ولا؟
7: أي في الثانوي.
5: ثانوي ما شاء الله، الله يرزقك زوجه واطفال
3: يا رب يا كريم
5: ومي يسمع. اسلم.
7: خاصة الاطفال هي صعبة شوي لانه تحديدا شو اسمه الاطعمة لهم، ففترة الصباح يكون لهم الافضل صراحة تجربة لي.
5: ايوه
7: التمر والحليب افضل.
5: تمر وايش؟
7: تمر وحليب.
5: ايه
3: ما شاء الله،
5: يا سلام الأبيضان.
7: أيوه.
5: طيب أنا بسألك يا عمر، أنت الحين في الثانوي دائم، حتى أنا أشوف يعني في معاناة من الآباء والأمهات مع حتى أبناء الثانوي، يعني لأنهم يصير يسهلون أحيانا، يطلبون عن طريق وسائل، عن طريق التطبيقات التوصيل وهذه. هل أنت من النوع اللي يحرص كذا كل مثلا يوم يومين يطلب وجبة من الوجبات السريعة؟
7: لا صراحة يعني أكثر نادرا.
5: آه الحمد لله. أكثر أكلك من البيت يعني؟
7: أي أكثر شيء البيت.
5: ما شاء الله ممتاز، ما شاء الله، الله يبارك لك. الله يوفقك يا عمر ويرزقك الصحة والعافية ويباركك.
3: المشكلة أبو إبراهيم إن بعض الآباء والأمهات ما شاء الله أنهم قلة، تجده مثلا يقيم حول حملة توعوية في المنزل من الوجبات السريعة، ثم إذا طلبوا لماذا تحضرون هذه المأكولات، ويبدأ يعني يتكلم، ثم إذا وضعت على الطاولة تجده يتزحلق من أريكته ويتوجه ويشاركهم الطعام. فأنت يعني
5: أعطوني ذا ذوقها أشوف.
3: أيوة بأفحصها وكذا بتأكد منه. أنا أقول إذا أنت بمشتي وتأكل لا تقول ليش تجيبون وكذا، خلاص كل معهم والله يجعلها بالعافية.
5: أنا كذا أقول توفي نفسي يعني
3: تقعهم بنوع من التناقض، تو تحذر والآن تشاركهم.
5: أنا أقول يعني المفروض أنه فعلا هو يشاركهم، يعني يقول أنا مقتنع معكم الأكل هذا لذيذ، الأكل هذا أحسن، ممكن إحنا زي ما قلت أنت يوم الخميس بنطلب كلنا،
3: صحيح،
5: يوم الجمعة مثلا بنجتمع نروح مطعم الفلاني وبناكل كلنا،
3: جميل،
5: لكن ما يكون بشكل كل يوم هذا.
3: صحيح. الله يعطيك العافية. معنا نايف من أبها، تفضل يا نايف.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا ألف يا نايف.
8: صباحكم الله بخير جميعا.
3: الله يصبحك بالخير، تفضل.
8: احنا ما لحقنا هذه الاشياء، حتى انت يا ابو عبد الله وابراهيم شكلكم ما لحقتم الشبسات هذه.
3: لا والله لحقناها ونص ما شاء الله.
5: انت شكلك عمرك 80.
8: اشوفه كله بحضور مرغوب.
3: الله
8: الانسان، لا انسان يعني يكون مع اولاده شو اسمه وسطي، ما يمنع ولا شو اسمه السلام يعني يحرم اولاده، لكن في اشياء الان موجوده في المحلات زي ما تقول صحية وليست
3: صحيح.
8: يعني صناعية، يعني من هذه الشبسات اللي موجودة.
3: صحيح. صحيح.
8: أنا ما أفضلها كثيرا ولا صحيح. يعني لكن أحب الشبسات اللي تكون يعني صحية وأبحث صحيح. عنها في الأسواق، وأسعارها الآن أصبحت يعني نفس الأسعار اللي في البقالة.
3: صحيح.
8: يعني الكاتشب هاي تأخذ بريالين، واللي بريال ونص يمكن أخذ بريالين ولا 3 ريال.
3: صحيح.
8: اللي عنده أطفال الله يعينه، خاصة صحيح. إذا دخل سوبر ماركت يحصلها عرض ازياء الشبسات هذه.
3: صحيح. ولا يمنع
8: بكثره.
3: صحيح. ولا يمنع اخوي نايف انك مثلا تفحص يسمونها البطاقه التعريفيه للغذاء، انها ما يكون فيها زيوت مهدرجه ولا يكون فيها
8: صحيح.
3: اضافات وغيرها، وزي ما قلنا السلامه لا يعدلها شيء، لو تسوي ترى هي ما يبي لها شيء كما قلنا.
8: بس والله شوف اي شيء صنع البيت والله ما
3: يكون الا منه.
8: انا انا انا عندي يعني نظام عائلي في البيت، يعني مثلا في الشهر مره ولا مرتين شو اسمه نطلع وناخذ طبعا السلامه وجبات خارجيه.
3: جميل.
8: ومنها هذه الشبسات والاشياء، بس ما تكون باستمرار.
3: صحيح.
8: ولا تكون متعوده مع الاولاد ولا مع الاطفال. الحمد لله الان اولادنا كبروا ونسال الله لهم الهدايه والصلاح، لكن والله الان اصبحت الان المستشفيات تعاني من القيلولات اللي يعانون منها الاولاد صراحه. صحيح. حتى الصغار.
3: صحيح. الله يعطيك
8: الشبسات والجهاز الهضمي.
3: الله يجزاك خير يا اخوي نايف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقه. يعني يمكن ما شاء الله تبارك الله استمعنا إلى كثير من هذه المشاركات الجميلة، وأنا اللي يبهجني صراحة السيل الجارف من هذه الاتصالات. يعني زميلنا سعد الدوخ الله يعطيه العافية يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يبذل جهد كبير جدا في استقبال الاتصالات، وهذا يعطيك مؤشر أن هناك أن لامسنا هم.
5: صحيح.
3: هم عند المستمع الكريم، وفي حرص كبير على غذاء الطفل. فهذا ترى شيء يبهج كثيرا النفس، أن الأمهات والأباء حريصين جدا على تغذية أبنائهم التغذية السليمة.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الزميل الأنيق والقدير نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله، صبحك الله بالخير.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير السعد الرزاق بيت المستمعين فريق البرنامج.
5: صباح النور والسرور، حيا الله أيها الفتى الأنيق.
10: الله اليوم في اناقه وفي كلام طيب. لا
5: خميس ونيس
10: ترى عزيمة ما في، لا احد يقعد يقول لي بكره قطرنا غدنا عشنا
3: اجل لم يشوف طريقه، لم يشوف طريقه اخرى اجل. طيب نبدا على بركه الله جولتنا الصحفيه.
5: بسم الله
10: يلا.
5: تحت رعايه ولي العهد قمه الرياض العالميه للتقنيه الحيويه الطبيه تنطلق في 14 من سبتمبر 2026.
3: السعوديه السابعه في تصنيف الاقوى حسب الراي العالمي لعام 2026.
5: المملكه تؤكد التزامها باستدامه الموارد البحريه ومكافحه الصيد غير القانوني.
3: الرياض تحتضن منتدى اخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
5: اعلان الفائزين بجائزه الملك سلمان العالميه لابحاث الاعاقه.
3: تعليم مكه وتجمعها الصحي يطلقان الملتقى الاول للموجهين الصحيين بمشاركه 1000 موجه وموجهه.
5: الرياض تدخل قائمة أفضل 100 تجمع ابتكاري عالميا وتحتل المرتبة 92.
3: انطلاق مهرجان تمور الخبراء ورياض الخبراء.
5: انتظر حتى يبرد فنجانك قليلا، المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان.
3: وأخيرا ضيقة عصير شعور عابر أم ضغوط نفسية؟ ونبدأ بالخبر الأول أبو فهد وهذه الرعاية الكريمة من ولي العهد لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية تنطلق في 14 من سبتمبر الحالي.
10: نعم مثل ما ذكرت عبد الرزاق، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير محمد بن سلمان، يفتتح وزير الحرس الوطني عضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز يوم الاثنين القادم قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها 4 التي ستقام خلال الفترة اللي من 3 إلى 5 ربيع الآخر 1448، وتجمع القمة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث مستجدات قطاع التقنية الحيوية الطبية واستشراف أفاقها المستقبلية.
5: أيضا السعودية السابعة في تصنيف الأقوى حسب الرأي العالمي.
10: نعم في إنجاز استراتيجي تاريخي يثبت طبعا هذا ثقلها السيادي المتنامي عالميا، نجحت المملكة العربية السعودية في انتزاع المرتبة 7 دوليا ضمن إحدى التصنيفات الدولية، وهو يعكس هذا الصعود المذهل النظرة الإيجابية العميقة للمجتمع الدولي تجاه الرياض لتفوق بشكل مباشر على قوة عظمى وتاريخية كبرى في صياغة السياسات الدولية.
5: أيضا اللي بعده أبو فهد اللي تقول المملكة تؤكد التزامها باستدامة الموارد البحرية ومكافحة الصيد.
10: نعم هذا ما أكدته المملكة العربية السعودية، التزامها بمواصلة جهودها الدولية والإقليمية لتعزيز استدامة الموارد البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ودعم الحوكمة الرشيدة للمصايد بما يسهم في حماية الأمن الغذائي العالمي واستدامة النظم البيئية البحرية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي محمد الشيخي في أعمال الدورة 37 للجنة مصايد الأسماك. وهنا يعني حسب ما ذكر الخبر أمامي، هنا جددت المملكة العربية السعودية التزام مواصلة العمل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء لتعزيز الحوكمة وكذلك مواجهة الصيد غير القانوني ودعم استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي العالمي.
3: الرياض ما شاء الله تحتضن أبو فهد منتدى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي،
10: وهذا برضو خبر آخر يسعدنا لعاصمتنا الجميلة الرياض. تحتضن الرياض الاثنين القادم أعمال نسخة 4 من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 في استضافة عربية أو في أول استضافة عربية للمنتدى بمشاركة وزراء ومسؤولين وصناع سياسات وقادة شركات تقنية وخبراء مختلف دول العالم، ويناقش المنتدى عبر أكثر من 30 جلسة وورشة عمل بمشاركة أكثر من 100 متحدث أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول وبناء القدرات والسياسات الدولية إلى جانب تحديات السلامة والخصوصية والتحيز والفجوة الرقمية.
5: إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.
10: نعم طالعتنا الصحف اليوم عن إعلان رئيس هيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الفائزين في الدورة 4 للجائزة التي شهدت مشاركة واسعة من الباحثين والعلماء والمؤسسات من مختلف دول العالم، وأكد أن الدورة الرابعة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الجائزة في ظل المتابعة والاهتمام المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وما يريه من عناية بتعزيز مكانة الجائزة وتوزيع أثارها وأثرها العلمي والدولي.
3: ما شاء الله، هذا التعاون بين التعليم والصحة في إطلاق الملتقى الأول للموجهين الصحيين.
10: نعم، هنا الخبر يتحدث نظمت الإدارة العامة للتعليم منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع تجمع مكة المكرمة الصحي الملتقى الأول للموجهين الصحيين والموجهات الصحيات المدارس للعام الحالي تحت شعار بصحة نعود وبهمة نبدأ، وذلك مشاركة نحو 1000 من الموجهين والموجهات الصحيات من مدارس المنطقة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مفاهيم الصحة المدرسية ودعم الممارسات الصحية في البيئة التعليمية ورفع جاهزية الموجهين والموجهات التعامل مع الحالات الصحية بما يسهم في توفير بيئة مدرسية صحية آمنة.

0: أفضل مرتبة الثانية والتسعين أو 92 عالميا، لتكون المدينة الخليجية الوحيدة ضمن التصنيف وفقا لما أورده التقرير. أشار المؤشر إلى أن عدد من الأرقام التي أسهم لتقدم الرياض بينها إبرام 419 صفقة لرأس المال الجري في مجال الابتكار، وتقديم 162 طلبا دوليا للحصول على براءات الاختراع.
1: ما شاء الله تبارك الله، انطلاق مهرجان تمور الخبراء ورياضها.
0: نعم، دشنا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز من منطقة الخصية مشروع جادة الخبراء المقام بدعم من أوقاف الشيخ محمد الخضيري رحمه الله، واطلع على ما يضمنه مشروع من مرافق ومكونات تسهم في إيجاد وجهة نوعية تخدم المنطقة وزوارها، كما اطلع على المنتجات الزراعية وكذلك اطلع على البرنامج ومشاركة مزارعي ومنتجي التمور وما يوفره من مساحة لتسويق المنتجات الزراعية ودعم المنتجين وتعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي المرتبط بقطاع النخيل والتمور. وأكد سموه أن تعدد المهرجانات الزراعية في القصيم مثل أحد الميزة النسبية للمنطقة، ويسهم في إبراز منتجاتها الزراعية وتسويقها. ومستكلمنا صراحة عن الجوف، أعتقد أمس كان حديثنا عن تمور الجوف صحيح. والزلفي وغيرها من مناطق المملكة، واليوم نتحدث عن تمور رياض الخبر.
2: يقول لا ترى فنجان الكوب حار.
0: اي بعض الناس مشفوح، وليش يقولوا له اللي اخذ الكاس شربها وبعدين بدا على
1: بلده بالزاي زلوقي.
0: نعم لكن شوف يقول يبدو ان زلوقي دي ما ادري
1: عنها، تراها فصيحه، انا رجعت لها فصيحه
2: زلوقي.
1: اي والله زلوق او زلوقي صح.
0: انت لغه باللغه ضليع يا استاذ،
1: ما نجي الا من بعدكم الله يحفظ.
0: ما نقدر نقول شيء، لكن قد يبدو ان ترك كوب الشاي لبضع دقائق حتى يبرد خطوه بسيطه لا تستحق الاهتمام، ألا إن دراسة واسعة النطاق تشير إلى أن درجة حرارة المشروبات عند تناولها قد تكون مرتبطة لا سمح الله بزيادة خطر الإصابة بسرطان المري، وتشير النتائج إلى أن تناول المشروبات شديدة السخونة ولا سيما بصورة متكررة قد يرفع احتمالية الإصابة بهذا النوع من السرطان. أظهرت أكبر دراسة أجريت حتى الآن حول هذه المسألة أن تناول المشروبات شديدة السخونة يزيد من هذا الخطر. ويعني المفروض انك تشرب على ما يقولون الشاي ولا القهوه ولا الطعام، تنتظر حتى انه يبرد وبعدين تتناول.
2: هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوكل الطعام حتى يذهب فوره من بركه الطعام، يعني تذهب شده حرارته.
0: خلنا نجرب الليله اجي سوي لنا فوره هذه، خلنا
2: هذا ما باكره يعني هذا
0: ها فوره حرارته يعني
2: اي حرارته هي.
0: طيب خلنا لو استاذ عبد الرزاق نشوف حراره الطعام ذا ونصف ترى ما عليك.
2: أبشر بالسعد، ما معك إلا قهوة.
0: يلا ما يخالف ما في مشكلة. الروح لضيقة عصير.
1: طيب إيه ضيقة العصير.
0: أنا عجبني سعد الرزاق لما قال ضيقة عصير، قلت يعني خدت نفسي ضيقة عصير.
1: ها؟ العصير يوصل الصدر يسرسح على
0: الصدر. عندنا هنا خبر اليوم منشور يعني بجريدة الرياض، أوضح دكتور عماد الفارسي الأخصائي النفسي والاجتماعي إن ما يعرف شعبيا بضيقة عصير أو المسيان ليس تشخيصا نفسيا، وإنما وصف لحالة من الضيق أو القلق قد يشعر به بعض الأشخاص مع نهاية النهار واقتراب المساء، وبين هذا التوقيت يمثل مرحلة انتقالية من نشاط النهار إلى هدوء المساء، وقد تقل فيها المشتتات والانشغالات فتظهر الأفكار المؤجلة والضغوط بصورة أوضح، خاصة لدى من يعيشون توتر أو وحدة أو ضغوط متراكمة. كأنه طبعا الخبر يقول قد يكون مرتبط بالإرهاق بعد يوم طويل من العمل. أضاف أن هناك دراسات تدعم أو دراسات واسعة نشرت عام 2025 حللت قرابة مليون ملاحظة لأكثر من 49 ألف شخص، وأظهرت أن الصحة النفسية والشعور بالرفاه يتغيران باختلاف ساعات اليوم، وكان المشاركون عموما في أفضل حالاتهم صباحا، بينما تراجعت المؤشرات مع تقدم ساعات اليوم. أخيرا أشار إلى أن اللجوء لبعض أو اللجوء البعض إلى البحر أو البر أو أوقات النسيان قد يحمل تفسيرا نفسيا، فتغيير البيئة والخروج من الروتين يساعدان على تهدئة الذهن، كما أظهرت المراجع العلمية أن التعرض للبيئات الطبيعية يرتبط بانخفاض التوتر والقلق وتحسن المشاعر، وأكد أن الضيق العابر قد يكون طبيعيا لكن تكراره يوميا أو استمراره وتأثيره على النوم والعمل والعلاقات يستدعي البحث عن أسبابه وعدم الاكتفاء باعتباره مجرد ضيقة عصير أو ضيقة عصير.
2: أنا أقول أبو هذا أحسن شيء الوقت ذا

0: أن الإنسان يذكر الله فيها سبحانه وتعالى، يطمئن قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء معروف يعني أن الأذكار طيب يسمونها أذكار طرفي النهار، اللي هي قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا أفضل وقت يذكر الله فيه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تستقل الشمس، يعني تصبح قليلة، إلا ويذكر الله كل شيء، كل ما خلق الله إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. فالإنسان اللي بيرتاح في ذا الوقت ويطمئن إذا يذكر الله سبحانه وتعالى،
1: يعني تروح اللي عنده ضيق تعصيب تروح،
0: أيوة. ما يحتاج.
2: ونرجع أبو فهد، بس كلمة زلوك في اللغة العربية صفة تدل على الشخص العجول والمتشوف للطعام الذي لا يصبر ويمد يده للأكل قبل غيره.
0: عجيب، فقلت عشان يده تزلق
2: خصوصا إذا صار مرقوب. الله يجزاك خير أبو فهد، شكرا جزيلا لك على الجواب الصحيح.
1: شكرا لكم وشكرا للمستمعين. أعتقد أن قدمنا لا يقل عن 60 يعني خبر خلال هذا الأسبوع ما شاء الله، وشفنا هالمؤتمرات والندوات، وحقيقة يعني جلنا في جميع مناطق المملكة ومحافظات.
2: الله يبيض وجهك، ولا أحد إن شاء الله ننتظرك بإذن الله.
0: إن شاء الله
1: بإذن الله، في أمان الله.
0: الله يحفظك،
1: مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وموضوعنا في هذه الحلقة حول الأكل والطفل الانتقائي، وقلنا أن سنسوق إن شاء الله مجموعة من الحيل التي من الممكن الحين تخلصوا ناخذ راحتنا إن شاء الله. من بينها أبو إبراهيم في قصة لأحد كبار السن يقول كان لديه مزرعة، وكانت لدي بقرة من سلالة هولندية نادرة. الله. فيقول سبحان الله كنت أحضر اللبن والحليب للمنزل، وكان بعض الأطفال ينظر إليه نظرة شزر ولا يأخذه إطلاقا، معنى كل نبستره ونغليه وفق الإجراءات الصحية المعمول بها والمعتمدة دوليا، ونبرده بالثلاج، وهو مع ذلك وكان يعني إذا شرب فإنه يسرسح على الكبد خصوصا في الصيف القائض، ويعطي للجسم برودة وانتعاشة، ومع ذلك لا أحد يشربه. يقول فاهتديت إلى حيلة، قلت لزوجتي لا ترمي علب اللبن التي تكون من الشركات التجارية، وإنما احتفظي بها. فيقول أصبحنا نسكب اللبن المزرعة بهذه العبوات من حيث لا يشعر الأبناء، ثم نغلقها بالكوة أو الغطاء. يقول ثم ندخلها الثلاجة. يقول تفاجأت وحنا على الطعام، قال الابن الشركة الفلانية، شركة ألف للألبان مثلا، اليوم تغير طعمها، طعمها جميل جدا غير المعتاد. يقول حنا طبعا نقول ماسكين الضحكة أنا والوالدة، يقول لا نريد أن نضحك ثم تنكشف الحيلة. فانظر يعني هذه من بين الحيل التي تقنع الأبناء وتجعلهم يشربون الألبان الصحية بدوني، وطبعا الألبان حتى الشركات إن شاء الله أنها صحية وجيدة، لكن للمزرعة واللي من البقرة مباشرة لا شك أنها أفضل وأكثر جدوى ونفعا، خصوصا إذا تبعت فيه البسترة والمعايير الدولية.
0: لكن أيضا يمكن أبو عبد الله بعض الناس، بعض الآباء أحيانا ولا الأمهات، تكون فيهم نوع شوي من الشدة، يغصب ولده أنه يشرب مثل الحليب ولا يشرب اللبن، غصب تشربه وانت ما تشوف الدم.
2: هذه مشكله،
0: ورقبتك وراسك يقولون في رجلك فرقبتك. انا اذكر قابلت واحد احد الفضلاء ورجل كبير، فنشرب حليب، قال ما اقدر يا رجل، قال والله ما اقدر.
2: وش اللبب؟
0: اللبب اللبب يقول يوم كنا صغار، يقول كنا في احدى القرى وكانت امي تحل بالمعزه،
2: اي من الضرع،
0: من الضرع. يقول فتجيبنا غصب، أبوي جالس نشربه، يقول أصلا ريحة بنروح المدرسة وريحة المعزة فيه، ولا زود نظافة في، يقول نشربه غصب، في يقول من بعدها أصبح ريحة المعزة مع طعم الحليب هذا بالنسبة لي عقدة وبعبع. يقول إلى يومك خلاص ما أستطيع أن أشربه، فأصبح نتيجته عكسية للأسف. فذلك مثل ما يختار لحيلة ولا يراب يعني بطريقة أو بأخرى، المهم أنه يشربه وهو مبسوط.
2: وأيضا أبو إبراهيم كثير من أطفالنا، كثير نسبة كبيرة جدا، وجزء من الكبار، أحدهم يعني من الكبار يعني من أعماري، سألت قلت ما شاء الله عساك تأخذ حصة من الفواكه يوميا، قال آخر ما أكلت من الفاكهة في عرس ابن خالتي قبل أسبوعين أو ثلاثة موزة. فهذه مشكلة كبيرة جدا ترى،
0: يعني ما يهتم يعني ولا
2: ما يهتم إطلاقا ولا يحرص، يحبه بس ما يحرص على تناولها. ونعرف أن الغذاء المتوازن يجب أن يحتوي مثلا على البروتين وعلى الكرب وهيدرات، وكذلك على الفواكه والخضروات، يكون منوع، نوع من التنويع، والألبان، منتجات الألبان والحليب والمكسرات، يكون حتى يكون الجسم يعني يأخذ احتياجاته بشكل جيد، ما يكون فقط صنف واحد أو نمط واحد من الفيتامينات، وبالتالي قد يكون هناك يعني قلة في الاحتياجات. نعود للموضوع الفواكه، يعني يعني يقول أني أخذ الفواكه ما أمرهم كما تفضلت يعني أيه. ضع القدم فوق الرقبة وتأتي وكذا لا يقول ابتعدت عن هذه الأساليب الترهيبية أجلس في الصالة وبدأ أقطع يقول فجأة يتسللون من غرفهم ثم يأتون عندي في الصالة وأبدأ أقطع لهم يأكلون معي بيقول بدون ما أوجه ولا كلمة فمثل هذه يعني صحيح. العروض التشويقية التسويقية للأطعمة المفيدة داخل المنزل التي تتم إدارتها الحملات الإعلامية من الأب والأم تراها مفيدة صحيح. جدا ونفعها واضح للأطفال
0: أنا ممكن من التجارب اللي أنا سويتها أيضا. في موضوع الفاكهة تعرف أحيانا تجد الفاكهة أحيانا في المطبخ ولا كذا ممكن تخرب ما حد انتبه لها
2: صحيح
0: فصار مثلا أقعد 4 أيام 5 أيام أسبوع ما في فاكهة ثم من يوم الأيام أجيب معي مثلا كيلو يوسفندي
2: صنف واحد
0: أينا. ولا بكثير صنفين من محبوبات لديهم موز يحبوا الموز بزر ثم أجيبه في وقت ما في أكل يعني ولا فيه خرابيط وشبسات وكذا فأضعه سبحان الله ينقضون عليه يمكن ما يخلص اليوم ذا اللي هم ماكلينه يعني مستنسون يصير فيه نوع من الفرحة أنه جاء فاكهة وكذا لكن أحيانا إذا صار موجود باستمرار أو أنه موزع في المطبخ مثلا ما صعب أن الوالدة بيروح مخبى بيروح يدور في المطبخ ولا تسامه قدام عيونه يمكن ما يأكله فيعني وأكيد يمكن المستمعين كذلك لديهم تجارب في مثل هذا
2: أيضا من التجارب والحيل لتقديم الوجبات الصحية بإمكانك تذهب إلى محلات البلاستيكات وتحضر الغلاف الورقي الذي يغلف به الهامبرجر
0: إيه؟
2: وأيضا تحضر اللي يسمونها الأقراص اللحم أو الدجاج من شركات أيضا محلية الذي يكون ملطخ بالبقسماط ويعطيه مذاق من القرمشة وكذلك الخس الغض وشرائح الطماطم من سوق الخضار وكذلك بعض ما يسمى بالمسحوق أو عرفا بالصوصات وثم تحضره وتغلفه بهذه الورقة ومكتوب عليها مثلا تسالي ولا أكل شهي ولا كذا وعليها رسومات وذا وأيضا تعد العصير ما يسمى بعصير طازج يكون يعني أيضا فيه بعض الإضافات المحببة للأطفال ثم يقدم كأنه جاي من المطعم كأننا طلبنا المطعم وهذا هو الأكل صدقني سيقبلون عليه إقبال كبير جدا وأنا والله من خلال تجربتي يعني الهمبرجر المعد في المنزل تراه أجمل بكثير من الذي يستخدم من الخارج لا لذة ولا نظافة
0: صحيح إذن ما زال معكم مستمعين الكرام وحديثنا اليوم عن يعني الأكل الانتقائي بالنسبة للأطفال أم عمر من المدينة المنورة تقول إرشادات لتغذية الأطفال الوجبات المتوازنة توفير الأطعمة الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون الخضروات الطازجة والفواكه الكاملة والحبوب الكاملة تجنب الإفراط في السكريات تقليل السكريات والمشروبات الغازية تدريجيا والتركيز على الماء والعصائر الطبيعية أحسنت يا أم عمر الله تسلافي على هذه المشاركة
2: ما رأيك أبو إبراهيم أن نستفيد من تجارب المستمعين الكرام دون زهدا ما شاء الله بكلامك الجميل الله يتقعك ويجزاك خير وينفع بما قلت وأيضا ما سمعنا من المستمعين ومنك الله يحفظك من معنا طيب ريثما يجهز الاتصال جميل جدا يعني
0: أتبع عبد الله تقول في قصة ملهمة كذا لأحد حفظ القرآن أو شيء
2: أي نعم هو ما شاء الله تبارك الله يعني نتحدث هنا عن شخص كان يستمع أو يسمع أن الكبير السن إذا كبر فإن ذاكرته في الحفظ تتراجع هو سبحان الله طردها هو حقيقة لكنه ما حاول أنه يستمع لهذا الكلام فاستعان بالله عز وجل أولا وأخيرا ثم بدأ في رحلته في حفظ القرآن الكريم فحفظ القرآن الكريم وهو في عمر 70 أظنه بدأ في عمر 60 وختمه في عمر 70 حفظا فدائما إعانة الله عز وجل سبحانه وبحمده وإرادة سبحانه وبحمده تتفوق على كل المعطيات التي نراها أنها واقعية خلاص الله أراد شيء والله أن يتحقق مهما كان حتى لو كانت قدراتك بالحفظ متراجعة لكن الله عز وجل كتب لك أن تحفظ القرآن ستحفظه وتتقنه على الرغم من قد تكون ذاكرتك ليست على ما يرام الله عز وجل يرزقك بإذن الله الحفظ والإعانة والسداد والتوفيق
0: أيوه خاصة البداية تكون الإنسان نفسه يعني صحيح. الله يقول في الحديث القدسي وما تقرب من أتاني ما تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا يعني البداية تكون من الإنسان فصاحبنا هذا هو الذي بدأ وجاهد وطرد عن فكرة أني والله ما عاد أقدر أحفظ القرآن، يعين الله والذين جاهدوا فينا هدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المعونة على قدر المؤونة، يعني على قدر الصعوبة الله ينزل عليك من المعونة والتوفيق والإلهام والتسديد، ما يبهرك وشيء ما تتصوره ولا تتخيله، لكن الإنسان إذا صدقت نيته إن تصدق الله يصدقك مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا صدقت نيته جاهد في الله واستعان بالله سبحانه وتعالى، والله سيرى العجب العجاب يعني من توفيق الله له.
2: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم فيه شنشنة نسمعها من بعض المغردين في قنوات التواصل الاجتماعي، ما يتعلق أنك إذا كبرت في السن سافر ورفع عن نفسك وخصص أوقات واسعة جدا للراحة والاستجمام ودلل نفسك وغيرها من هذه العبارات. هو ما في شك أن الإنسان يخصص، يعني الرسول هدى صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، يخصص جزء من يوم للسعادة والترفيه وينويها أيضا ويحتسبها عند الله عز وجل فإنها تعين على طاعة الله. لكن وين اللي يقول مثلا خصص من وقتك أجزاء كثيرة لتلاوة القرآن الكريم، اذهب إلى بعض الجوامع التي يصلى فيها على الجناز واكسب هذه القراريط العظيمة، خصص أوقات واسعة لصلة الأرحام من كنت قد انشغلت عنهم بسبب العمل، الآن جاك فرصة. صحيح. ما شاء الله سانحة على طبق من ذهب، نعرف الله الحمد والمنه، هذه نعمة من الله عز وجل أن المتقاعد يأتي راتبه في نهاية كل شهر بدون ما يعمل، وهذا طبعا يعني نظام دولي عالمي وأيضا وسط دعم من القيادة جزاهم الله خير. فجميل جدا الإنسان أن يخصص يعني أوقات لعبادة الله عز وجل. أنت الحين أنا بسألك سؤال أبو إبراهيم، لو قلنا مثلا الحياة الأبدية السرمدية، أنا دائما إذا جاتني هالحقيقة يكشعر جلدي يعني يتوه العقل حتى في التفكير. تخيل حياة أبدية سرمدية، إما أجلنا نسأل الله عز وجل مظهره لنا، أنت متخيل شيء أبدي سرمدي
0: يعني لا نهاية له،
2: لا نهاية له. إذا دخلت الجنة ما فيه عمل، ما فيه تعب، ما فيه نصب، ما فيه ضيق صدر، ما فيه مرض، ما فيه مثلا طفل أشغلك، ولا فيه جار أتعبك، خلاص ولا واحد في الطريق ضايقك، خلاص حياة أبدية سرمدية. فلو قلنا مثلا 1000 سنة مقابل حياة سرمدية، وش الألف السنة مقابل حياة سرمدية؟ لا شيء. صحيح. والله ما أقول حتى ولا ومضة، ما تعادل ومضة. فنقول يعني جميل جدا الإنسان يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل، فما بالك إذا قلنا مثلا واحد بيعيش 70-80 سنة ثلثها طفولة وجزء منها نوم وجزء منها انشغالات وجزء منها هموم، لا شيء. فالجميل الإنسان أنه يعني يشغل فراغه قبل شغله بالأعمال والطاعات والأعمال الصالحة. الله جعلنا وياكم من الموفقين.
0: آمين. معنا من خالد. أم خالد السلام عليكم.
3: حياك الله. وعليكم الله السلام. يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. تفضلي.
3: الله يعطيكم العافية. عشان أحب أشكركم على هالطرح القيم كعادتكم إذاعة القرآن الكريم. الله يعزيز. يعني صراحة من أجمل الأشياء اللي تصير أن نسمع الإذاعة بداية اليوم.
0: الحمد لله.
3: وبالنسبة لموضوعنا من الرياض.
0: تفضل.
3: بالنسبة للموضوع صراحة شدنا، لأني كنت وأنا أسمع السؤال كنت كذا أتعافر عن العيال يعني عشان موضوع الفطور المهم إنه اللي صار يعني حبيت يعني لما سمعت بعض المشتركين اكتشفت إنه حلو نربط بعض يعني الخدع، إنه أول شيء نقيسها على أنفسنا. دائما الطفل يتأثر بأهله، إذا هو الشخص بيكي أو عنده انتقائية زايدة في الأكل فلابد منه نفس الوالد يغير من طريقته، حتى يعني إذا في أشياء ما يجربها أو ما قد جربها بالأكل يبدأ بنفسه، فسبحان الله هي في القدوة تجي. شيء الثاني هو يختلف على حسب العمر، بعض الخدع اللي أنا استخدمتها شخصيا في حسب العمر، مثلا ممكن تكون على شكل قصة، مثلا بعض الأكل لازم يلحق بعضه، فنقول مثلا راح بعض الأكل جوا لازم يلحق لازم باقي الرز يرجع يلحق على باقي العائلة. هذه حلو يعني يستخدم العاطفة
0: يعني.
3: طريقة مرة يعني إيجابية أحسن من إنه مقارنتها بالفقراء وكذا، ما ودك الطفل يأكل يعني مغصوب عشان ما يكره الأكل على المدى البعيد.
0: جميل.
3: يعني لما نيجي نتكلم عن موضوع الفقراء يحتاجونه، طيب يعني أنا وش ذنبي أكل وأنا مغصوب أو ما أشتهيه؟ فالأفضل نجيبها بطريقة عاطفية بس إيجابية.
2: بس أم خالد
3: الأخيرة
2: تفضلي تفضلي أختمي.
3: في الأخير فيه تريك مرة حلوة أو خدعة، إنه مثلا إنه أنا مثلا أشهيهم بالأكل، مثلا أجي وأنا أشرب الحليب مثلا مع العسل، أو مثلا أقول هذا الشيء بيعطيك مثلا قوة، الآن بداية الشتاء لازم نشرب الحليب مع الزنجبيل أو العسل يعطيك قوة، أنا حس عظامك بدأت تتغير بهذا الكلام. يعني مرة طرق تنفع خاصة مع المراهقين.
2: يعني احنا في موضوعنا اليوم نحرص حقيقة الاستماع للأمهات كثيرا، لأنهم يعني بالغالب المعنيين بموضوع التغذية في داخل المنزل. أنا بسألك يوم خالد بكل صراحة، يعني البعض قال لي تجربته بس ما أدري هي ناجحة ولا، يقول أنا أقول مثلا يبي الطفل مثلا وجبات سريعة، أقول خلاص اليوم ما في إلا هذا الأكل، الفطور والغداء والعشاء كلها من المنزل. هل ترى أنها طريقة سليمة وأنها تجبر الطفل على أنه خلاص يرضخ الأمر الواقع تحت وطأة الجوع وبالتالي يأكل من الأكل المعد داخل المنزل؟
3: إذا سويتها بشكل تدريجي، مو جي أفاجئهم وأنا طول الوقت معودتهم على الأكل مثلا
2: الخارجي.
3: الخارجي الشيء اللي يميز أني ممكن أستخدم الأكل، يعني مثلا في يوم محدد يعرفون أنه بيأكلون فيه مثلا يوم الخميس، خلنا نقول أقول لهم مثلا اليوم نفطر فطور صحي بيض مسلوق لأنه بترى متغدى مثلا من المطعم الفلاني. فصراحة ينوك إذا هم أكلوا الأكل اللي مو بصحي مثلا، خلنا نقول يعني ما في ذيك القيمة الغذائية وفي نسبة دهون، هم أطفال يحرقون، ممكن أنه يأكلون أكل صحي بعد كده أصلا ما راح يشتهون الأكل.
2: صح.
3: هذه من الخدع الجميلة، إنه تقول طب كل هذه الشوربة مثلا، الشوربة اشرب الشوربة أول بعدين مثلا تاكل باقي الأكل إذا كان في سمبوسة مقلية أو شيء تعتبر أقل يعني قيمة غذائية من شوربة الخضار. فهو يشربها عشان يبي هذه فجأة يشبع. فأنا جدا جدا مهتمة من ناحية يعني بالنسبة للعائلة، الحمد لله أغلب اللي عندي يعني صحتهم جيدة والحمد لله في الوزن المثالي بسبب أنه نبدي، وهذا يعود لله ثم للوالد ربانا على هالشيء. الله
2: يعطيه الصحة والعافية. اللهم أعطيه الصحة والعافية. شكرا جزيلا أختنا أم خالد على هالمشاركة.
3: اللهم
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد. نعود لموضوع الأكل الانتقائي عند الأطفال أو الأكل والطفل الانتقائي، وأيضا ما شاء الله يمكن أبو إبراهيم عندك مشاركات جزاك الله خير.
0: أي والله، فيها هذه مشاركة من أخينا أبي عصام، إيش في ذا هنق الجوال شكله يبيله وجبة.
2: لا لا، يبدو أنه بماشي طبعا كله لا وجبات ما شاء الله، أنا الليل وطرف النهار يشتغل يعني من هالرسائل ما شاء الله. الله يبارك.
0: آمين. هذه مشاركة من أخينا بندر يقول السلام عليكم. الانتقاء الغذائي هو الأفضل، أن يكون غذاؤك انتقائيا من جهة الجودة، أي تختار الطعام النافع وتقلل السكريات والأطعمة فائقة التصنيع مع المحافظة على التنوع. حفظ الله أبناءنا وأجسامنا من كل سوء مكروه. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخينا. أيضا أخونا علي القيسي من الأردن يقول من الأطعمة الضارة على الأولاد والأطفال هو ذكر أنت عاده شركه اللي هو المكرونة المقلية،
2: أي مكرونة المقلية التي تعد في دول شرق آسيا.
0: أظن واضحة. طبعا هذا أخونا من الأردن يذكرها ويذكر المايونيز الظاهر والصوصات المعلبة وغيرها
2: الحمراء.
0: جزاك الله خير يا أخي علي القيسي من الأردن.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
7: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
5: ضيف الحلقة،
4: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وحديثنا في هذه الحلقة حول الأكل والطفل الانتقائي، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا فضيلة الدكتور صالح بن محمد الصالحي استشاري تطور وسلوك الطفل ورئيس جمعية طب التطور وسلوك الطفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور صالح.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، الله يجزاكم خير وينفع بنا وبكم بإذن تعالى.
2: اللهم أمين. دكتور صالح، بداية حفظكم الله، لماذا يرفض الطفل أنواعا من الطعام؟
8: لا، الأطفال طبعا يعني الأكل غريزة عند الإنسان، لكن الطفل عندما يرفض نوع من أنواع الطعام يعني قد يكون لأحد سببين، يا سبب عضوي أو سلوكي. السبب العضوي الأطفال خصوصا في السنة الأولى قد يكون هناك في بعض العيوب الخلقية اللي قد تؤدي إلى تأثر الجهاز الهضمي، منها يعني الارتجاع أو فتحات بين المعدة وجهاز التنفس وما إلى ذلك، وهذه تخلي يعني اكتشافه قد يتأخر قليلا، والطفل يرفض الأكل لأنه قد يسبب له يعني حموضة أو ألم، وهذا يستدعي الكشف الطبي والتشخيص والتأكد أنه لا يوجد سبب عضوي يمكن علاجه، ويعني يسرع في تخطي المشكلة هذه تكون عند الأطفال. السبب الثاني هو سلوكي، والمشاكل السلوكية تنقسم يعني إذا استبعدنا الأسباب العضوية فهناك أسباب سلوكية، وهي تنقسم إلى يعني قسمين، يعني أسباب سلوكية لها علاقة بالطفل وخصائصه السلوكية، ومشاكل لها علاقة بالبيئة، والبيئة يعني أما تكون في الأسرة أو بالظروف البيئية المحيطة بالطفل. فالأطفال لديهم يعني 9 خصائص سلوكية، منها يعني النمطية في حركة الأمعاء. في بعض الأطفال يعني تركيبته الجينية بطيء في الهضم، بطيء في إخراج الطعام، بطيء في امتصاص الطعام، فهو يعني يتأخر ويفهم أنه يرفض الأكل وهو بطبيعته بطيء في الهضم وفي الأكل. أو أنه يعني بعض الأطفال عنده أحد خصائص السلوكية هو يعني التقرب والابتعاد، معناته أن الطفل لا يريد أن يجرب أكل جديد، لا يريد أن يغير نمطه السلوكي في الأكل. الطفل يعني يلتزم بنوع معين من الأكل يؤدي إلى أنه يعني خلاص لا يريد، لا يفضل أطعمة أخرى ولا يستصيغ طعمها حتى، ويبتدي يشم أو يتذوق بعض الأطعمة بلسانه ثم يرفضها، ويعني يوقع الأسرة في حيرة. بعض المشاكل السلوكية العلاقة بالطفل هي العناد، وهذه أحد الأشياء اللي قد تكون مكون أساسي من نمو الأطفال بشكل، فهي قد تكون إذا كانت على المستوى البسيط ظاهرة طبيعية عند الأطفال، لكن البيئة اللي حولها هي اللي تسهم في أن العناد يصبح ظاهرة أو مشكلة مرضية أو أنها يعني ظاهرة سلوكية يمكن التعامل معها. فالطفل يعني يريد لفت الانتباه إليه، يريد بعض المكتسبات الأخرى، فيستغل الأكل في الضغط على الأسرة في الحصول على متطلباته. والأطفال أذكياء في ذلك، يعرف كيف يضغط على الأزرار التي يعني تجعل الأسرة تستجيب له، واللي الأم لا يعرف أن الأكل هو شيء أساسي في في في حياة الطفل، لذلك يستجيبون له، فتبتدي يعني يدخل الطفل في دائرة مفرغة من أن هو الذي يقوم ب توجيه الأسرة في كيفية أكله بغض النظر عن نوعية الأكل أو كميته.
0: تفضل.
8: طبعا فيها أشياء لا علاقة في الأسرة، طبعا يعني نمط الأصل نمط الأكل في الأسرة، في بعض الآباء والأمهات نشأوا على أكل معين، على عدم تلاقي بعض الآباء لا يمكن يأكل خضار مثلا، فالطفل يبدأ رفض أي شيء مثل ما مثل يعني يقلد ما يفعل في الأسرة، أو الأسرة استمرت على نوع معين فالطفل يبتدي يلتزم بأنواع معينة من الأكل، أو أن يستغلون الأسرة الطفل الأكل في الثواب والعقاب، وهذا يعني يعزز في الطفل ظاهرة الرفض لبعض أنواع الأكل، ويعني أو آخر نوعية من الأكل قد ما تكون صحية. وطبعا بعض الظروف البيئية لا علاقة مثلا في المشتتات في الأسرة، في يعني قلة وجود الطعام الصحي في الأسرة وما إلى ذلك.
0: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور. طيب الآن السؤال يا شيخ، كيف يتعامل الأهل مع رفض الطفل للطعام؟ يعني بالحق هذه معاناة كثيرة، وخاصة في سبحان الله بعض المراحل العمرية تجد أن الطفل لاهي في الألعاب، يبي الحلال كل تعال تغذ عين خير كل مع الناس، أحيانا يروحوا العزايم ما يأكل، أحيانا في البيت ما، وش التصرف الأنسب؟
8: طبعا الأطفال على عمر 8-9 أشهر تكون عندهم ظاهرة نمو طبيعية، وهي يعني التحكم في الذات، في الشخص، يبتدي الطفل يبتدي يتحكم في نفسه، فلا يرمي الملعقة، يحاول يمسك الأكل بيده، يحاول أنه يظهر الأسرة بأن عندي السيطرة وأستطيع أن يعني آكل، وهذا قد يفهم بأنه يرفض يأكل، وهو ما يرفض يأكل لكن يريد أن يثبت بأنه عنده القدرة على الأكل. يعني بشكل عام عندما يكون الأكل منظم، يعني أفضل طريقة يسمى الأكل عند الحاجة، أنه ما يكون أنه الطفل يعني يوضع له برنامج للأكل، أنه مثل ما هو في الأطفال اللي في حضانات إن كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات يأكل. لا، الأفضل طريقة هي الأكل عند الحاجة، عندما يحس الطفل في الجوع بيطلب أكل ويعطي الأكل المناسب لعمر الطفل من في المرحلة السنة الأولى إلى السنة الثانية إلى السنة الثالثة. ويلاحظ بأن الأطفال يحتاجون إلى صبر. إحنا نعرف أن 10% بناء على دراسات من الأطفال يصنفون أطفال صعبين، معناته أن خصائص سلوكية عندهم دائما يعني تصل للحد الأعلى من يعني التحدي للأسرة، يعني مثلا عملية الرفض للأكل أو التعود على نوع معين من الأكل. فهذا يحتاج إلى بيئة حازمة ولكن فيها مرونة بعض شوي عند في الأعمار الأولى، يعني بحيث أنه يوضع الأكل يكون معروض للطفل ولا يعطى بدائل الأكل أخرى ولا يربط الأكل بأشياء أخرى مثل كجائزة أو حافز وما إلى ذلك، وإبعاد الطفل عن الشاشات عند الأكل قدر الإمكان، لأن يعني وجود الطفل عند الشاشات يعني بكل بساطة تخرب النمط الطبيعي في الأكل، بحيث أن الطفل دائرة الجوع والأكل وهي هذه دائرة طبيعية عند الإنسان تفقد. المفروض كل ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات من الأجبة الأخيرة يبتدي الطفل أو الإنسان يحس بالحاجة إلى الأكل. الكبار يذهب على بعد ثلاث إلى أربع ساعات بتناول بعض الأكل، الطفل يحتاج من يوفرهم الأكل ولكن حيظهر ذلك من الولادة بالصياح وطلب الأكل لين هو يطلب بطريقة شفوية يحتاج الأكل. لكن عندما يعني الطفل يكون يفقد ظاهرة النمو الطبيعية وهي الحاجة الأكل عند الحاجة الأكل، يبتدي الإحساس بالأكل يصير غير طبيعي، فحيكون هناك مشكلة، يرتبط أكله مثلا في الشاشات، يرتبط أكله في المكافآت، يرتبط أكله في الألعاب أو اللعبة وما إلى ذلك. فالنقطة الأولى يعني معرفة أن الأطفال في عمر معين لديهم أو يحب السيطرة على على على حواسه، على يدينه، على فمه، فيوفر لها الأكل ويعطى يصبر عليه لين يبتدي يتعدى هذه المرحلة. وبالغالب عند سنة ونص يبتدي الطفل يستجيب لتعليمات الأسرة بشكل واضح. النقطة الثانية بعادة عن يعني المشاكل عن الشاشات وربط الأكل بحوافز، إن حافز ترى إذا كلت بعمل لك. الأكل لا يستخدم في الثواب والعقاب، الأكل حاجة أساسية في حياة الإنسان، وما تكون كذلك مبرمجة كل ساعتين أو كل ساعة بعطيها أكل. يترك الأكل عند الإحساس بالجوع، يكون وفر الطفل الأكل مناسب بعمره، وكذلك يعني الأسرة يعني تعود الطفل على أنواع معينة من الأكل حتى يعني ما يستنكر الأكل. الطفل يحتاج إلى دهون، إلى بروتين، إلى كربوهيدرات، وهذه يجب أن تشكل يعني أنواع الأكل في الأسرة على ذلك، إنه ما يكون يعني نمط الأسرة واحد. ونعرف الحين أن مع كثرة إشغال الناس والوظائف التي يعني الأم والأب يأتون من الدوام الساعة 5 و6، أغلب الأكل طلبات من المطاعم، فالطفل ينتظر يعني الباب يعني الجرس الباب يرن حتى يأتي بالأكل الغير صحي، وهذا طبعا ما يساعد الأطفال في نمو طبيعي ومعرفة أو الانتقاء الطبيعي للأكل.
2: طيب دكتور، يعني يمكن سؤال عند كثير من الأمهات، كيف نقدم للطفل أطعمة جديدة وأيضا جيدة ومحتواها الغذائي قيم؟
8: طبعا أفضل طريقة في يعني تشجيع الطفل على تنويع الأكل هي المشاركة. جميل. يعني عندما يرى الطفل أمه وأبوه يأكلون نوع من الأكل، الطفل حي بحكم يعني الموقف الاجتماعي الجيد اللي فيه يسمى الاهتمام مشترك، أو كذلك يريد أن يسعد أبويه للفت انتباه إليه، وما ذاك يبتدي الطفل يقلد ماذا يفعل الأبويه. فإذا كان الأم والأب أكلهم صحي وجيد ويشاركون الطفل لحظات الأكل وجبات الأكل الرئيسية والأكلات البين رئيسية للأطفال، يبتدي الطفل يتعود على نظام غذائي جيد. إذا كانت الأسرة انتقائية، لذلك أحد أسباب مشاكل عند الأطفال في الأكل هي الأسرة، فالطفل يعني يتشجع وبطبيعة النفس البشرية يتحفز إلى الأكل الصحي إذا وجد مشاركة في الأكل الصحي. لكن معاملة الطفل كأنه يعني كان يعني غريب ويأكل حاله ويشرب الحاله وما إلى ذلك تخلي الطفل يميل إلى نوع من معين من الأكل اللي طعم مختلف لديه وهو لا يبتدي يعني ينظر الأكل يعني الأكل الصحي المتنوع من الأسرة. الشيء الآخر يعني إدخال الأكل الجديد بكميات بسيطة بطريقة جيدة ومجاذبة ومشهية للطفل يعني وعدم إقحامه أو الضغط عليه أو أمره بالأكل. دائما الأطفال في يعني 3 إلى 4 سنوات الأولى يعني يعمل عكس الأمر مباشرة، فإذا قلت له كل يعتقد بأنك لازم تقوله مرة ثانية أو ثالثة حتى يلفت انتباهك ويحصل على بعض المكتسبات الأكل. فالأوامر المتكررة بالأكل أعتقد يعني تضع الطفل تحت دائرة أنه أوكي في شيء يستطيع أني أضغط على والدي فيه وهو الأكل، لكن يعني عرض الأكل ومشاركة الأسرة في الأكل، التدرج في إدخال الأكل المختلف وحسب عمر الطفل. بعض الأطفال يفضل إدراج بعض الأكل لهم في أعمار يعني بعد السنة الأولى، أعتقد بأن هذا حيسهم في تحسين السلوك الغذائي للطفل وزيادة الرابط النفسي والاجتماعي والتغذوي للأطفال حين يشاركون والديهم أو الكير جيفرز في الأكل.
0: نعم الله يعطيك العافية دكتور. يعني الكلام جميل، لكن هل ممكن أن يصل الموضوع إلى يعني استشارة إنسان مختص في هذا الموضوع؟
8: طبعا يعني الأطفال عندما يكون عندهم يعني أكبر شيء واضح هو فشل في النمو. الطفل يبتدي وزنه يكون أقل من الطبيعي، يبتدي الطفل يعني يظهر عليه بأنه أقل من عمره في مؤشرات النمو اللي هي الطول والوزن ومحيط الرأس. هذه تحتاج يعني بلا شك لتدخل طبي تقييم المشكلة، هل هي مشكلة عضوية أو مشكلة سلوكية، ويعني وهذه مهم جدا. الشيء الآخر يعني عندما تكون يعني عندما يعني نتأكد بالمشكلة غير عضوية أو هي سلوكية والأسرة تصير يأست في معالجة الطفل واتباع أفضل الأساليب في تقييمه، فهناك يعني أطباء مختصين في تطور سلوك الطفل، كذلك أخصائيين نفسيين، كذلك أخصائيين تغذية مختصين في تغذية الطفل. يعني من المستحسن أن الأسرة تأخذ الاستشارة. طبعا في هذا العصر الحديث يعني كثر يعني الآباء والأمهات الجدد اللي يعيشون حياة مستقلة. في السابق تعرف يعني أغلب المتزوجين يعيشون بين قريبين من جد وجدة الطفل، فدائما الطفل يكون في بيئة لديها يعني نمط يتوارث في أساليب الغذاء والأكل وملاحظة التغيرات اللي تصير على الطفل. بس كثير من الآباء والأمهات الآن مع ظروف الحياة بسرعة يعيشون حياة مستقلة ومفردة وبعيدين عن النصح، فيعني تكون عليهم مؤشرات القلق عادية كبيرة. فأعتقد أنه يحتاج إلى يعني أعتقد حركة مجتمعية لتثقيف الأم والأب الجداد في كيفية في النمط الطبيعي في تغذية الطفل، ومتى يذهبون إلى الطبيب، ومتى تكون يحتاجون إلى أنهم الأم والأب نفسهم يعني يعالجون أنفسهم، لأن الطفل بالعادة في الغالب هو يعتبر نافذة إذا ما يسير في الأسرة. وإحنا في مبدأ علم السلوك ننظر للطفل أو للمشكلة كثيرة السلوكية عند الأطفال أنه يعني إذا عالجنا الأسرة يتحسن الطفل، فقد يحتاج إلى أن الأسرة تنظر إلى أن في عندهم مشكلة يعني في السلوك الغذائي لدى الأم والأب والبيت كله، أنهم يذهبون في استشارة جماعية إلى مختصين للتأكد من النمط الغذائي للأسرة يتحسن، وبالتالي نمط الغذاء للطفل يتحسن. يعني من الصعب إذا كان الأم والأب عايشين على نمط غذائي غير صحيح غير صحي أنك يعني تريد أن تخرج طفل ملاك ويعيش على نمط غذاء صحي. فأحيانا الأسرة كلها تحتاج إلى استشارة طبية أو اجتماعية أو نفسية أو تغذية للتأكد من أن الأسرة أصلا تعيش نمط غذائي جيد. طبعا في بعض الحالات اضطرابات النفسية واضطرابات النمو تحتاج إلى يعني إذا وجود إلى استشارة، وجود يعني تأخر مثلا في اللغة، تأخر في التفاعل والمشاركة الاجتماعية، انتكاسة في النمو بشكل عام، سواء انتكاسة في الحركية أو انتكاسة في اللغة والتواصل، أو مشاكل حسية زائدة عند الطفل، علاقة بالصوت أو اللمس أو الشم، هذه كلها أشياء تستدعي يعني التشخيص. كذلك الطفل لما يكون لديه اضطراب في النوم أو كحة زيادة يحتاج إلى أن تقييمه لاستبعاد الأمراض العضوية في المريء والجزء العلوي من الجهاز الهضمي. قد يحتاج الطفل إلى رؤية استشاري جهاز هضمي للتأكد أنه لا يوجد فيها يعني عيوب خلقية أو مشاكل تساعد تدخل جراحي أو طبي العلاج. فوجود أعراض طبية مثل الكحة، اضطرابات النوم، ضعف يعني الوزن أو انتكاسة في أنماط النمو تستدعي ذلك، أو مشاكل السلوكية اللي يعجز الأسرة عن حلها كذلك.
0: الله يعطيكم العافية دكتور صالح محمد صالح، استشاري تطور وسلوك الطفل ورئيس جمعية طب تطور وسلوك الطفل. شكرا جزيلا لكم يا دكتور، وبارك الله فيما طرحتم.
8: الله يكتب أجركم، شكرا جزيلا.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
5: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: مستمعينا الكرام، تعليم القرآن الكريم رسالة عظيمة يمتد أثرها في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ودعم هذه الرسالة حقيقة هو مشاركة في كل آية تتلى، وكل طالب يتعلم، وكل حافظ يتم حفظ كتاب الله الكريم. وفي لقائنا اليوم نسعد بكثيرا بأن نكون مع هذه الجمعية المباركة، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمهوى أفئدة المسلمين بمكة المكرمة. نتعرف وإياكم مستمعينا الكرام على جانب من جهودها وبرامجها، وعلى فرص المساهمة في تعليم كتاب الله الكريم واستدامة هذا الخير العظيم وأثره المبارك على نفوس الناشئة والشباب. ونسعد كثيرا أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الأستاذ أويس عبد الفتاح، الناطق الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. الأستاذ أويس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بك وبالمستمعين الأفاضل.
3: الله يحييك. بداية أستاذ أويس، لو تكلمنا عن مشروع تعليم سورة الفاتحة وتصحيح تلاوتها، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية، وصلت ما شاء الله تبارك الله إلى تصحيح تلاوة أكثر من 10,000 معتمر من 53 دولة، فماذا تمثل لكم هذه النتائج وهذه الأرقام وهذه الإنجازات القرآنية؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة المكرمة، ومعنا هذا الخبر الذي ذكرته، خبر يحمل أرقاما مفرحة وأثر حقيقة يعني يتجاوز حدود المكان. خلال فترة الإجازة الصيفية نفذت الجمعية ولله الحمد مشروع تعليم سورة الفاتحة وتصحيح تلاوتها لضيوف الرحمن عبر 30 حلقة في 17 موقع، واستفاد منه 10,694 مستفيد من 53 دولة. الإحصائية الدقيقة أنه بلغ عدد الآيات التي تمت قراءتها وتصحيحها 74,000 آية و 74,858 آية. أنا اليوم أبغى أخذ المستمعين إلى بعد ثاني. بالمناسبة أمس جالس مع واحد من الشباب، فقلت له يا أخي خلينا نسوي حسبة كذا صغيرة يسيرة. قال لي تفضل. قلت له الآن سورة الفاتحة فيها كم حرف؟ فحسبناها طلعت 139 حرف. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قلت له خلنا نضرب 139 حرف في 10 حسنات، فطلعت في سورة الفاتحة للمرة الواحدة 1390 حسنة. قلت له تمام، خلنا نضرب هذه 1390 حسنة في 17 مرة، احنا نقرأها في الصلوات الخمس في كل ركعة، طلعت يوميا 23,000 حسنة وتقريبا 600 حسنة. قلت له تمام، خلينا نضربها الآن في شهر كامل، طلعت 23,000 حسنة في 30 يوم، قرابة 709,000 حسنة في الشهر الواحد. يا جماعة هذا عدد تقريبي، والعدد الفعلي للحسنات لا يعلم به إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء. كم من الحسنات والله يا جماعة تكتب لمن ساهم في تعليم هؤلاء، كم من الأجر يتجدد مع كل صلاة تقرأ فيها الفاتحة تحتها 1,000 خط قراءة صحيحة. فرصة لنا حتى يكون المتبرع شريكا في رحلة قرآنية بدأت في مكة امتد أثرها إلى أنحاء العالم. التحدي اليوم أنا أقول ما هو تحدي جمعية بيان، تحدي الجميع اليوم هو ألا يتوقف هذا الأثر. ولذلك أطلقت الجمعية مشروع خماسية خير مكة، فرصة تجمع للمتبرع 5 أبواب للخير في مساهمة واحدة: تعليم سورة الفاتحة، توزيع المصاحف، إفطار الصائمين يوم الاثنين والخميس، سقي الماء، والمساهمة في مبنى الصدقة الجارية. ومن جميل ما أهدف لنا جمعية بيان أن جعلت المساهمة ممكن تمتد حتى أجر للوالدين أو للوالدة، من أحب أنه يعني يكون هذا الأجر هدية للوالد أو الوالدة يقدر يتواصل مع الجمعية فيطلب بطاقة الإهداء الخاصة بالوالد أو الوالدة من خلال متجر جمعية بيان. طبعا ما راح تكون هدية عادية، بل 5 أبواب للخير في هدية واحدة يمتد أثرها وتتجدد حسناتها بإذن الله.
5: نعم، الله يعطيكم العافية أستاذ ويس، وبارك في جهودكم. لا شك أن سبحان الله يعني مشروع دائما تعليم القرآن وخاصة سورة الفاتحة له الفضل العظيم والأجر الكثير، لأنها السورة يعني التي تعتبر ركن من أركان الصلاة. وبعد كلامكم الجميل هذا أستاذ ويس، من أراد المساهمة وش طرق ذلك حفظكم الله؟
4: من أراد المساهمة في خماسية خير مكة يدخل إلى تطبيق الراجحي، يضغط أيقونة التحويل، يجدها في أسفل الصفحة، ثم يختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في البحث بيان، تظهر له مباشرة جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص الصدقات العامة، ثم يدخل ما يشاء من مبلغ التبرع 150 أي شيء تجود به نفسه، ثم يضغط تأكيد على عملية التحويل، ومباشرة هنيا له الأجر العظيم. أو يذهب إلى الموقع الإلكتروني بيان لتعليم القرآن بمكة، أو حتى يتواصل مع الشباب في الرقم المخصص في الواتساب وهو 0500329329. أعيد مرة أخرى وهو إن شاء الله سهل الحفظ: 0500329329.
5: الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم الأستاذ أويس عبد الفتاح، وأنت المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. شكرا الله لكم ولجهودكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود.
4: الله
5: يعني دائما على ثقة بأن أصحاب الأيادي البيضاء المعطاء سيكون لها المساهمة الكبرى إن شاء الله في هذا المشروع العظيم خماسية مكة. شكرا لكم أستاذ أويس، بارك الله فيك،
4: أشهدك الله وبارك فيك.
5: الله يحفظك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام جديد. واستمعنا قبل قليل أبو إبراهيم ما شاء الله تبارك الله إلى هذه التغطية، ولتحدثنا حفظك الله عن أهمية دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم خصوصا في مكة المكرمة. سمعنا ما شاء الله تبارك الله أظنها أكثر من 10,000 معتمر وزائر تم تعليمهم قراءة سورة الفاتحة بالشكل الصحيح وبالتجويد. أقول هنيئا لهذا المتبرع، تجده نائما في بيته وما شاء الله تبارك الله تأتي هذه الأجور من كل حدب وصوب، لأن هذا إذا هالمعتمر إذا عاد البلاد سيقرأ الفاتحة، بيقرأها بمكة أصلا قبل ما يرجع، فما شاء الله أجر عظيم.
5: أي والله صحيح، يعني إحنا بعضهم يمكن يقرأ الفاتحة الصلاة لابد كونه مسلم بيصلي، وكونه بيصلي بيقرأ سورة الفاتحة يمكن يكون بشكل خاطئ، وأحيانا الأخطاء تكون تحيل المعنى، يعني أحيانا يكون معنى مختلف تماما. فكونك تكون أنت أحد المساهمين في تصحيح سورة الفاتحة لهذا الذي لم يكن لتصحح سورة الفاتحة بالنسبة له لولا هذا المشروع المبارك، لأنه ربما يكون أتى من بلدة بعيدة ما حول أحد علم القرآن ولا شيء. نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخير، والله أن هذه من نعم الله علينا أن الإنسان وهو متكئ على أريكته يستطيع أنه يساهم في تعليم القرآن وفي إطعام المساكين وفي سقاية المعتمرين وفي غيره من مشاريع الخير.
3: الله يا باغي الخير أقبل.
5: يا سلام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
7: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
8: 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية ولي العهد انطلاق النسخة 4 من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2 المقبل. رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على المملكة.
5: وزير الاتصالات عقد اجتماعات دولية لتعزيز شراكات المملكة في الذكاء الاصطناعي.
3: وزير الصحة يتوج الفائزين بجائزة أداء الصحة في دورتها الثامنة.
5: الملحقية الثقافية السعودية تعلن فرصا مهنية وتدريبية بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة بوسط الاستشارية.
3: أمير المدينة المنورة يكرم الفائزين في برمجان المنورة 2026.
5: مدرسة الموهوبين الإعلامية بالمدينة المنورة تستقبل متقدمين من طلبة الصف الأول الثانوي.
3: أمير القصيم يدشن جادة الخبرة ويطلع على مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة.
5: تقني الجوف توقع مذكرة تفاهم لتطوير المجالات المتعلقة بالتدريب والتوعية بالطاقة المتجددة.
3: أمين الأمم المتحدة يدعو إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف التصعيد.
5: شركاء الأمم المتحدة استمرار الغارات الإسرائيلية في غزة ونقص التمويل يهددان مخزونات الإغاثة.
3: استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
5: مقتل 14 شخصا وإصابة 11 آخرين جراء انفجار مخزن أسلحة قرب مدينة سرمد السورية.
3: مصرع 5 أشخاص على الأقل في حريق عبارة بالفلبين.
5: قدمنا لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية موجز الثامنة صباحا، نشكركم لطيب المتابعة وما زلنا معكم مستمرين أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وحديثنا في هذه الحلقة أيها الكرام عن الأكل والطفل الانتقائي، وما زلنا نستقبل مشاركاتكم وتجاربكم حول هذا الموضوع وكيف تجاربكم مع أطفالكم وعيالكم وأولادكم، الله يصلحنا ولكم النية والذرية. وشاركونا على الرقم 011-40-529-99 والرقم 0534-600-600 وكذلك في منصة إكس في حساب اللهم بك أصبحنا.
3: ونسجي أيضا الشكر والتقدير للزميل المبارك إبراهيم محمد الدميخي جزاه الله خير الذي عد هذا الموجز، ونسأل الله عز وجل الحفظ والسلامة والأمن والإيمان والرخاء والازدهار لهذا الوطن العظيم. آمين. للمملكة العربية السعودية. اللهم من أرادنا وأراد وطننا وقيادتنا وشعبنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل آمين. تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين.
5: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
7: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
7: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الأكل الانتقائي والأطفال. معنا منيرة.
9: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أهلا وسهلا، صراحة سعيدة جدا بمشاركتي معاكم، يعني من البرامج المحببة للقلب اللي أحب أستمع عليها لها كل صباح.
5: الله يحييك منيرة، من الرياض أنت؟
9: إيه نعم.
5: يا مرحبا، تفضل يا أختي.
9: واليوم أتواصل معكم صراحة ليش كصفتي أم أو كتجربة، لكن كصفتي أخصائية تغذية. فكثير من الأمهات يعودون إلينا بسبب مشكلة الأطفال الانتقائيين. ترجع قد يكون هذا الشيء، هذه الإشكالية أثرت على الطفل نفسه من ناحية النمو ومن ناحية الوزن، وأحيانا قد يكون الطفل يعاني أساسا من مشاكل صحية، فبالتالي الطفل يحتاج مراقبة أكثر من ناحية الطعام والتغذية.
5: جميل.
9: فمن الأشياء اللي تزيد من إشكالية الانتقاء لدى الأطفال اللي هو المكافأة بالأكل كما تفضل سعادة الدكتور صالح.
5: نعم.
9: فعملية أني أعطي الطفل مقابل طعام آخر هذا يولد عادة أن في طعام إجباري آكله وهذا الطعام غير لذيذ، وطعام آخر اللي سأكافأ فيه هذا الطعام هو الطعام اللذيذ الذي الذي سيزيد محبة القلب. هذا يعلق في الطعام الصحي بشكل أكبر.
5: يعني إذا قلت لها إذا أكلت معي من هذا مثل الجريش ولا القرصان بعطيك شوكولاتة،
9: فهو بيتعلق بالشوكولاتة بشكل أكبر. مقارنة مع أنه ممكن هو يذوق الجريش ويكون محبب له، يعني ما عنده أي إشكالية منه.
5: والله هذه شائعة جدا.
9: أي نعم صحيح. وأيضا الإجبار على الأكل. فتلقى الأم مثلا خصوصا لما يكون الطفل يعاني من مشكلة صحية تدفع الطفل لأنه يأكل كميات كبيرة وبإجبار، حتى أحيانا يوصل مرحلة الطفل يتغير طعاما بكرامة أو ما يقدر يكمل، فهذا الشيء أساسا يولد كراهية للطفل للطعام. فأنا أقدر الكميات اللي ممكن يتناولها الطفل وأضعها، ولا أقعد ألاحق طول اليوم بال يلا خلص وجبتك يلا خلص وجبتك، فهو يولد إنه خلاص الأكل متوفر في أي وقت وأنا طول اليوم بلاحق بهذا الأكل. لا، الأكل له أوقات، أنا له نحط الأكل ونشيله خلاص، بعدين ما في أكل إذا ما أكلت وجبتك.
5: وبعد لا فيه هذا الأكل ولا فيه غيره، يعني هو يمكن مشكلة لي أنه يقول ما أكلت ذا بألقى شبسات ولا بألقى يعني مأكولات أخرى غير صحية.
9: إيه صحيح، نعم. فلا، لازم يكون للطعام أوقات، وهذه الأوقات محدودة ما هب على مدار اليوم.
5: جميل.
9: طيب، ويفضل أن هذه الأطعام يكون مشارك فيه جميع الأفراد العائلة، جميع الأفراد العائلة تشارك هذه الوجبة في هذا الوقت محدد من اليوم.
5: طيب، من الأشياء الشائعة أستاذ منيرة عندما أنت مختصة، اللي هو الكثير من الأمهات إذا راح الابن ولا البنت المدرسة لازم يعطونه شيبس وشوكولاتة غير وجبة الفطور. ما أدري هل هذا يعني يعتبر يعني تصرف خاطئ وسلوك خاطئ ولا الأمر سمح؟
9: شوف، أنا أفضل الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا أحرمه نهائيا وأخليه محدود من ناحية الأكل ولا أعطيه الحرية في الأكل دائما. وأنا دائما أقول للأم خلي للطفل خيارات ولكنها محدودة، يعني حتى في الوجبة نفسها ما أفرض عليه وجبة محددة أو يتناول طبق محدد. في عدة خيارات أنت كل اللي تبي، ولكن لا تترك، لا تطلب شيء خارج هذه إطار الوجبة اللي إحنا عددناها. ناحية الأشياء الغير صحية اللي نقدمها في المدرسة لا بأس بها يوم أو يومين في الأسبوع، ولكن ما بتكون عادة يوميا، لأن هذا بيخلق عادة للطفل بعدين إذا وصل مرحلة المراهقة أساسا ما يأخذ وجبة إفطار، لا يأخذ اللي هو تعود عليه.

0: كل شيء شيء مفيد.
1: الحمد لله.
0: أنا طبعا عندي ولد أسأل الله أن يصلح لنا ولكم عمره يمكن 17 أو 18
1: ما شاء الله.
0: وزنه كان 130
1: أوه ما شاء الله تبارك الله.
0: إي والله وأنا وعزل جميع الدهون الحاجات الشوكولاتات الدهون هذه البطاطا والحمد لله رب العالمين يعني في خلال فترة بسيطة نزل من 130 إلى 100 إلى 80 أو حول 80 أو 89
1: ما شاء الله.
0: أنا حبيت أني أشارك يعني بنفس الوقت اللي قلتوا عليه هذا لأن الدهون والشوكولاتات هذه والزيادة أنا شكيت حتى في ولدي في يوم من الأيام شكيت ولدي قلت أنت سويت عملية تكميم أو سويت إبر أو شيء
1: تركها ونحف
0: والله نحف بشكل مفورة وحتى أنا أقول لك شكيت فيه قلت أنك سويت عملية تكميم أو سويت إبر حلف لي بالله من عمره ما سويت اي حاجه يا ابويا
1: ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله لكن بسالك إيه علي الله يحفظك المائده العسيريه مليئه ما شاء الله بالاطباق مثل العريكه والمصبع والمشغوثه وغير ذلك فهل الاطفال يعني ياكلونها ولا فقط هي للكبار
0: يا اخي شوف ليس الحمد لله على كل حال نحن في خير ولا خير ونحن تحت رعايه الله ورعايه هذه الحكومه الجليله الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وجميع الأسرة الكاملة نحن في خير
1: الحمد لله
0: وإن شاء الله بلادنا في خير إن شاء الله
1: الحمد لله
0: لكن الأكلات اللي تقول عليها أخي الكريم صحيح توجد عندنا في عسير وفي رجال المع وفي لكن الشباب الله يصلحهم ما عاد يدورون عليها
1: سبحان الله
0: يعني يرجعون للبروست والحاجات هذه الجديدة لأنها في وقتهم يا أخي الكريم
1: إيه سبحان والله إحنا يا شيخ إذا جينا العسير ما شاء الله
2: ندورها
1: إيه
0: نتشرف والله نتشرف
1: وأنا أحد أقصد أنها كلها فيها بر وفيها عسل وفيها سمن ولذيذة مفيدة مفيدة جدا
0: هذه حقة أباء وأجداد
1: يعني إيه ولا مفيدة ولذيذة بنفس الوقت ما شاء الله
0: لا يحتاج ولا تنسى أنها تكون من البلاد يعني صحيح. البر والخمير والشعير
1: يعني جزاك الله خير وردت عبارة قلت مثلا نحن في رعاية الله ورعاية نقول نحن في رعاية الله عز وجل ثم برعاية هذه القيادة العظيمة نسأل الله أن يحفظها ويوفقها لكل خير
0: الله يجزاك لكم ويعطيكم العافيه على كل حال
1: الله يجزاك خير شكرا جزيلا لك الله يحفظك
2: جزاك الله خير شيخ علي معنا من الرياض آلاء
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: انا حابه اشارك بهذا الموضوع صراحه لانه من المواضيع اللي الفتره الاخيره الاطفال صاروا يتعبون فيها بس احنا يعني ابغى اتكلم عن المنهج اللي كانوا يعاملونا فيه امي وابوي الله يرحمهم ويغفر لهم يعني انا الوالد كان يتعامل معنا بمنهجين يوم كنا صغار انا ما امنعكم من الوجبات السريعه لكن لازم تكون علاقه طرديه تعطوني اعطيكم اجتهدت دراسيا اجتهدت اخلاقيا سواء سلوكيا في المدرسه او في البيت في مكافأة تجيكم نهاية الأسبوع أو حتى مو كل نهاية أسبوع كل أسبوعين مرة في مكافأة اللي اختاروا المطعم اللي تبونه واجب لكم منه وأحيانا كنا نتعامل ممنوع لأن الوالد ما كان يعطينا مصروف يومي كان يعطينا مصروف أسبوعي وهلك حرية التصرف فيه إذا أنت حافظت على مصروفك الأسبوعي هذا إذا في نهاية الأسبوع تبغى تشتري من المطعم هذه حرية شخصية لك أنت تسوي فما كان يمنعنا لكن ما كان يوفر لنا بكثرة فاتبعنا احنا بالسياسة مع عيالنا لما كبرنا وتزوجنا كذا صرنا نسوي نفس الأسلوب صار يفيد ما نمنعكم بس ما نحط لكم بكثرة ما يكون على مزاجكم متى ما بغيتوا والوالد الله يرحمها ويغفر لها يعني كانت تقول إلا الأكل لا تجبرون عيالكم عليه سواء كان الأكل صحي أو غير صحي الطفل سلوك يتبع سلوكك أنت وش تسوين هو يتبعك اقعدي كلي أكل صحي هو لا شعوريا يجي ويقعد ينابك يقول إيش تاكلين
2: قدوة أنت
3: فيصير يقول إيش تاكلين أبغى أبذوق أبغى أكل معك فكانت دائما من المغربيات لازم صحن الفواكه سواء لما بعد ما كبرنا كانوا عيالنا يجي يتجمعون عندها يأكلون معاهم صحن الفواكه أو حتى لما كانت تصوم اثنين وخميس فلما شربة. يجي وقت فطورها يجوا عندها كذا يتجمعون يشوفون ايش تاكل في ياكلون معاها على نفس السفره فخلاص صار هذا الاكل انت تبينه ياكل كلي انت صار هو يجي يقلدك خلاص وفعلا اذا نبيهم ياكلون صار احنا ناكل يجي يقلدون يجون معنا على نفس السفره ياكلون من اكل ما نقول لهم تعالوا يلا غصب تاكل فواكه غصب تاكل خضار غصب تاكل خلاص يعني
2: الله يعطيك العافيه اختي الاء جزاك الله خير وفكره يعني وضحت الموضوع الاقتداء فعلا هو القدوه يعني صعب ان الابداء يقمد عياله كل اكل صحي وهو يمكن جزء من اكله مو بصحي او انه يكون من مطاعم او كذا فدائما يعني الاب دائما يكون او الام كذلك قدوه لابنائهم وبناتهم شكرا لك يا الاء
1: وايضا ابو ابراهيم مش

0: أخير الله يحفظك، إلى إذا ذكر الله عز وجل يعني ما يصلح تقول شاء الله وشئت، أو مثلا بعتمد على الله عليك، لا بد أن تضع ثم، سأعتمد على الله ثم عليك.
1: نعم صحيح.
0: أيه، وهذه يعني مهمة جدا، لأن الواو تفيد المشاركة، وتعالى الله إنما الله. نقول ثم، هذه نضعها دائما في الاعتبار.
1: نعم. أيه. هو أحدهم كان عندنا قال ما شاء الله وشئت، ما أدري قال جعلتني لله ندا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم ما قل، هو طبعا في الحديث قال قل ما شاء الله وحده. لكن مثل ما تفضلت يعني وضع ثم اللي هنا تفيد التراخي
0: صحيح، بينما والترتيب، بينما الواو تفيد المشاركة.
1: مشاركة صحيح. جزاك الله خير.
0: الله يجزاك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. تلاوة طيبة مباركة للشيخ عبد الله بن عواد الجهني، جزاه الله خيرا ونفع به وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
3: اللهم آمين.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. تختتم اليوم فعاليات هداية ثون الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع جامعة جدة كحدث تقني تنافسي يهدف إلى ابتكار حلول تسهم في تطوير الخدمات الدينية وإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين. الآن سعد بيكون معنا الشيخ عبد الله بن حطاب الحنيني، وكيل الرئيس للشؤون العلمية والتوجيهية والمتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا.
3: الله يحييك شيخ عبد الله ويبارك فيكم وفي جهودكم وتقومون به دائما في هذه الرئاسة المباركة. شيخ عبد الله، وش أبرز مخرجات هداية ثون؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أولا طبعا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وبداية سعيد نتحدث عن هداية ثون، هذه المبادرة النوعية التي تجمع بين الابتكار والتقنية وتسعى إلى توظيف الطاقات والأفكار الإبداعية في تطوير الخدمات الدينية والإسرائيلية. طبعا هداية ثون ما يخفى عليكم يعد نموذجا مميزا لتسخير الطاقات الوطنية والإبداعية في خدمة المجال الديني. من أبرز يعني مخرجاته وأهدافه تقديم مجموعة من الأفكار ومبادرات والحلول التقنية التي تهدف تطوير تجربة المستفيد من الخدمات الدينية في الحرمين الشريفين، وأيضا رفع مستوى الجودة والكفاءة في تقديمها. كما يسهم هذا هداية ثون أو ركزون هداية في استقطاب المبدعين والمتخصصين في مجالات التقنية والبرمجة والابتكار وإيجاد بيئة عمل مشتركة تجمع بين الخبرات الشرعية والتقنية، وهو ما يشار بإذن الله يتيح إنتاج أفكار أكثر ارتباطا بالاحتياجات الواقعية للمستفيدين. وأيضا أهم المخرجات أيضا بناء نماذج أولية لعدد محلول رقمية وتطوير تصورات مشروعات مستقبلية يمكن أن تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات الدينية الموثوقة، وأيضا تحسين تجربة الزائر وتقديم الخدمات الدينية في الحرمين الشريف بأساليب أكثر سرعة ومرونة وتفاعلية بإذن الله تعالى.
3: جميل. وش أبرز الحلول التقنية التي قدمها المشاركون شيخ عبد الله؟
4: حقيقة المشاركون قدموا يعني عدد كبير من الحلول والأفكار التقنية التي تنطلق من احتياجات واقعية في مجال الخدمات الدينية وتتنوع بين المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي والتفاعل الرقمي. من أبرز الاتجاهات التي ركزت عليها الحلول هي حقيقة تسهيل أو يعني تسهيل الوصول إلى المحتوى الديني الموثوق والإجابة عن استفسارات الشرعية، وأيضا تحسين تجربة المستفيد وتقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية بوسائل تقنية حديثة. كما حقيقة برزت حلول كثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تنظيم المعلومات وتسهيل وصولها وتقديم تجارب أكثر تخصيصا وتفاعلية للمستفيدين، إلى جانب حلول يعني بإذن الله تسهم في دعم تعدد اللغات والوصول إلى شرائح متنوعة من المستفيدين. والأهم في هذه الحلول كلها أنها لم تكن مجرد أفكار يعني تقنية مجردة، بل هي سعت إلى معالجة تحديات واقعية، وهما يمنحها بإذن الله تعالى فرصة أكبر للتحول إلى منتجات وخدمات قابلة للتطوير والتطبيق بإذن الله تعالى إن شاء الله.
3: جميل إن شاء الله. شيخ عبد الله، شلون تسهم الابتكارات هذه في تطوير الخدمات الدينية؟
4: طبعا أكيد الابتكارات هذه تسهم بصورة كبيرة في تطوير الخدمات الدينية المقدمة للحرمين الشريفين، وهو ما تسعى إليه حيث رئاسة الشؤون الدينية بتوجيه معالي رئيس الشؤون الدينية ومستشار الحرم مسمو معالي الشيخ عبد الرحمن الجيش، لأنه حقيقة يساعد في الانتقال من الأساليب التقليدية الموجودة حاليا في تقديم الخدمة إلى حلول أكثر سهولة وسرعة ومرونة وتأثيرا. فعلى سبيل المثال مثلا يمكن تقنية حديثة أن تسهل وصول المستفيد إلى المعلومة الدينية الصحيحة في الوقت المناسب، وأن تقدم المحتوى أيضا بوسائل متنوعة تناسب اختلاف اللغات والثقافات والأعمار، كما أيضا تسهم الابتكارات في رفع كفاءة العمل من خلال تحليل الاحتياجات وقياس المستفيدين والاستفادة من البيانات لتحسين الخدمات وتطويرها بصورة مستمرة. وإحنا حقيقة نحن اليوم أمام فرصة كبيرة تقدمها التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بهذا الأساس في الخدمات الدينية، هو أن تكون التقنية حقيقة ليست فقط وسيلة بل هي وسيلة لخدمة الرسالة الدينية، وأن تعمل يعني ضمن إطار علمي وشرعي موثوق في نفس الوقت. يعني الابتكار أيضا لا يعني حقيقة تغيير الثوابت، وإنما هو يعني أيضا تطوير الوسائل والأساليب التي تساعد على إيصال الهداية والمعرفة والخدمات الدينية بأفضل صورة ممكنة بإذن الله تعالى.
3: جميل. شيخ عبد الله، ماذا يعكس هداية ثون من تكامل بين التقنية والجانب الديني كذلك؟
4: طبعا يعكس هداية ثون في يعكس رؤية مهمة مفادها أن التقنية والجانب الديني ليس مجالين منفصلين، بل يمكن أن يتكاملا لتحقيق أفضل خدمة للإنسان. فالجانب الديني يقدم القيم والمضامين والمرجعية العلمية، التقنية تقدم الأساليب والوسائل الحديثة تساعد على إيصال هذه المضامين إلى المستفيدين بصورة أكثر فاعلية وانتشارا. التكامل أيضا يمكن في هذا التكامل يمكن أن تكون حلول تقنية ذات هدف ورسالة، وفي الوقت نفسه يجعل الخدمات الدينية أكثر قدرة على مواكبة التطورات والتحولات الرقمية التي يشهدها العالم حاليا. كما أن هداية ثون بإذن الله يؤكد أهمية التعامل التكامل بين المختصين في العلوم الشرعية والمتخصصين في التقنية والمبتكرين والمصممين، لأن أفضل حلول هي التي تجمع بين صحة المحتوى وجودة التقنية وأيضا فهم احتياجات المستفيدين. ومن هذا يمكن نقول أن هذا النوع من المبادرات يمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الأصالة والمعاصرة وبين ثبات الرسالة وتطور الوسيلة.
3: نختم شيخ عبد الله، وش الخطوات المقبلة إن شاء الله لتحويل الأفكار الفائزة إلى حلول قابلة للتطبيق؟
4: والله بإذن الله إحنا حريصين في هذا في في في هذا الحكاثون هداية، كما قلنا أن لا تكون فقط أفكار يعني بدون تطبيقات. هناك يعني خطة كاملة وجاهزة لجعل هذه الأفكار المطبقة على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم شيخ عبد الله بن حطاب الحنيني، وأنت وكيل الرئيس للشؤون العلمية والتوجيهية والمتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. شكرا جزيلا لكم يا شيخ عبد
4: الله. الله يحييكم. شكرا لكم. الله يحفظك.
0: الله يحفظك. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة.
3: طبعا التلاوة هذه للقارئ هاني الرفاعي وفقه الله.
2: معنا الدكتورة أمين، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله دكتور أمين.
4: الله يحييكم ويبقيكم.
2: سعداء بوجودك معنا، الله يحفظك يا دكتور أمين.
4: الله يسعدكم ويكرمكم وجزاكم الله خير حقيقة على إتاحة الفرصة، وجزاكم الله خير على الانتقاء حقيقة للمواضيع ذات الأهمية لتمس حقيقة الأسر. ويعني حقيقة أننا نعتقد أنه بالمواضيع جدا أصبحت مهمة، هذا الموضوع انتقائية الطفل في الطعام. فإذا تأذنوا لي بمداخلة بسيطة فيها.
2: نعم الله يوفقنا وياك، تفضل يا دكتور.
4: آمين يا رب، الله يسعدكم. حقيقة يعني استمعت أختي المداخلات زمن خير والمختصين، ولا شك يعني أنه انتقاية الطفل في الطعام ليست يعني دائم مجرد مسألة ذوق أو تفضيل. جزء منها طبعا لا شك أنه يرتبط بالسلوك والعادات اللي يكتسبها الطفل، وأيضا كذلك طريقة تعامل الأسرة معه في المواقف اليومية. فالمشكلة أحيانا ما تكون لا في نفس الطعام ولا في السلوك المصاحب، أسف أنه في السلوك المصاحب مثل يعتاد الطفل البكاء، نوبات الغضب، وجود الشاشة حتى الأكل، أو رفض تجربة جديدة. لذلك من المهم جدا أنه ما نحول المائدة إلى مساحة إما للضغط أو الصراع، بل لابد من فهم السلوك أولا ثم التعامل معه بهدوء وتدرج، وتعديل طبعا السلوك الإيجابي. وأيضا كذلك يعني ممكن الرسالة التي قد أبعثها للوالدين، وهي أنه افهموا السلوك قبل أن تحاولوا تغييره. فهم السبب هو الخطوة دائما الأولى نحو أي تعامل تربوي أكثر فاعلية. ومن هنا ينطلق طبعا اللي هو دور مراكز الإرشاد الأسري في تقديم خدمات إرشادية من مرشدين مختصين في هذا المجال. فأحيانا أخذ الاستشارة يساعد صحيح. كثيرا على إصلاح مثل هذه السلوكيات.
2: صحيح. الله يجزاك يا دكتور أمين، شكرا جزيلا لك. كان ختامها مسك بمداخلة الدكتور أمين حول التعامل مع انتقائية الطفل للطعام. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم جميعا إجازة نهاية أسبوع سعيدة تعمرونها بذكر الله عز وجل وصلة الأرحام.
3: اللهم شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي الأخير أذن ندعو لبلادنا بأن يحفظها الله من كل شر ومكروه، ويحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم احفظنا واحفظ ولاة أمرنا وعلماءنا وأهلنا وذرياتنا، احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، وعنا ولا تعن علينا، وانصر جنودنا واحمي حدودنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. بهذه الدعوات الطيبة من زميل سبيت نختم هذا البرنامج، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.

0: آيات العبادات.
1: آيات العبادات.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي المائدة والأنعام.

تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها

ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم

الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا

بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله

مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا

يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا

الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

أقسام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم

لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأن

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاء

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إلى

بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا

أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا

إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم

فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم

فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون.

يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذا

0: بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي المائدة والأنعام،
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
5: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
6: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
7: وقرآن الفجر
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك الذين يعملون معك في إعداد هذا البرنامج، وأرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين، حياكم الله. وأستهل هذه الحلقة بعرض هذا السؤال بعث به المستمع الكريم، يقول: كيف الجمع بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين أن الإنسان مخير في اختيار طريقه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السائل يقول: كيف نجمع بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين أن الإنسان مخير في اختيار طريق الضلال أو طريق الفلاح؟ أولاً أحبتي في الله، يجب أن نعلم أن الله يتحدث إلى عباده أحياناً من باب القدرة وأحياناً من باب العدل. فإذا تحدث إلى عباده من باب القدرة فإنه تعالى يقدر على أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

0: فإن الله تعالى ييسر لهم طريقها. قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فباب العدل يخبر الله تعالى عباده أنه من أقبل إليه ورجع إليه وناب إليه فإن الله تعالى يقبله ويسدده، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين يدخلون طريق الحق يسددهم الله ويزيدهم هدى، بخلاف الذين ينكصون على رؤوسهم ويعودون إلى ضلالتهم، فإن الله تعالى لا ييسر لهم أسباب الهداية لأنهم تنكبوها وزهدوا فيها.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: ما حكم لبس الكمام في العمرة والحج؟
0: الكمام في العمرة والحج للحاجة يجوز، إذا انتشرت الأمراض، إذا جاء الزحام الشديد الذي يخشى منه، فهذا حينئذ يجوز، وهو من وسائل الوقاية، وسائل الوقاية التي يحسن اتخاذها لئلا تنتشر الأمراض في العمرة والحج وهي مواطن ازدحام. أما إذا كان الإنسان ليس هناك ما يدعوه لتغطية أنفه وفمه واستعمال الكمامة فإنها لا تجوز، وينبغي للمسلم والمسلمة أن يكشف وجهه عند الإحرام، ينبغي أن يكشف وجهه عند الإحرام وألا يغطي شيئا من وجهه بغطاء سواء كان كمامة أو غيرها. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يسأل عن: هل يجوز الإحرام من وادي محرم لمن هم من سكان القصيم؟
0: يجوز الإحرام من أي ميقات لأي شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا مر الإنسان بميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة يحرم منه. وهناك نقطة يحسن التنبيه عليها، وهي أن وادي محرم، ميقات وادي محرم وميقات السيل هما قرن المنازل، فإن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد الأجرة فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن منيع، ومشوا على الوادي هذا وقرأوا صكوك الأملاك التي فيه، وكلها تشير بأنه وادي قرن المنازل وأنه ميقات واحد، وادي يمشي من الجنوب إلى الشمال.
1: نعم. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: أنا طالب جامعي، هل يحل لي إخبار أمي بأنني حصلت على درجات جيدة رغم أني حصلت على درجات ضعيفة، وذلك خوفا عليها من الحزن؟
0: إذا كان الوالدة والوالد يسألون ويتأثرون وأنت قد ندمت على ما حصل منك وتريد ألا تورطهم بشيء يرفع الضغط عندهم أو يقلقهم، فهذا كذب لكن أردت به الإصلاح، ونرجو الله تعالى أن يغفر لك. أما إذا كنت مصراً على عدم الاجتهاد وأنك لا تبالي بنصيحة الوالدين وأنك يعني تقول هذا الكلام وتروح لزملائك وتقول لهم: أنا ضحكت على شيباني وقلت لأمي إني ما أخذ كذا وقلت لهم هذا

0: هذا كذب يفسد المصلحة التي يقصدها الأب والأم والتي يعملون من أجل تحقيق تفوق ولدهم بها، فلا يجوز لك يا أخي أن تفعل هذا.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: بعض الأئمة ينطق كلمة الله من الله أكبر وهو واقف، وكلمة أكبر أثناء الهوي للركوع، فهل تصح الصلاة معه؟
0: هذا الإمام الذي ينطق كلمة الله من الله أكبر وهو واقف ثم يتحرك وينطق أكبر وقد هوى في الركوع، عمل ما أمر به، فإن التكبير تكبيرات الانتقال تقال من بداية الانتقال إلى نهايته، ولا يسع هذا الشخص إلا أن يبدأ مع البداية وينتهي مع النهاية. ولهذا فنقول لي يا أخي أنت قد عملت ما أمرت به والصلاة تصح معك. وأنت قال السائل: ماذا تريد منه؟ تريد أن يؤخر الله حتى يصل، أو تريد يقدم أكبر مع الله ويكون قد قالها جميعا وهو واقف؟ إنما هذه تكبيرات الانتقال، المساحة المتاحة لقولها هي من بدء الانتقال إلى نهاية الوصول للسجود.
1: أيضا نسأل عن حكم الصلاة مع إمام نقص ركنا أو واجبا.
0: إذا علم أنه نقص ركنا فلا يجوز لك أن تتابعه إلا أن كنت تعلم أنه يسعى للتصحيح، بمعنى أنه سيأتي بركعة بدل هذه الركعة التي ترك فيها الركن، أو يعود إلى الركن على ما يعني قدره صوابا في كلام الفقهاء، فلا بأس أنت تعمل معه وتتابعه حتى ينتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فما نقص على المأموم من الركعات أو من الأركان وقد بذل جهده في إدراكه فلم يدرك فإن الإمام يضمنه. يعني لو صلوا الآن الناس 3 ركعات في العشاء ثم تفرقوا، وبعد 5 سنين تقابلوا، قال واحد منهم: انت اذكر يوم نصلي مع فلان العشاء قبل 5 سنين؟ قال: نعم اذكره. قال: ترى ما صلى به الا 3. هل يجب على هذا الانسان الان مع طول هذه المده ان يروح يعيد الصلاه؟ يا اخي هذه الصلاه انتهت والامام ضمنها وانتهى كل شيء، وكون هذا الشخص يجي يخبرك بهذا الخبر الذي لم تكن تعلمه قبل أن يتفوه به، لا أرى لك أن تقضي بسببه.
1: نعم، حسن الله عليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول: هل يجب على المرأة تغطية الذقن في الصلاة؟
0: المرأة في الصلاة يجب عليها أن تكشف وجهها ولا تغطي الذقن ولا الوجه. أما في غير الصلاة فإنها تستر وجهها وتستر معها الذقن، تستر معه الذقن، لأنها لم تكن في الصلاة. والكشف إنما تطالب به المرأة إذا كانت تصلي ولم يكن أمامها أو بجانبها من يطلع عليها من الرجال.
1: نعم، أحسن الله عليكم علي الشيخ. إذا أذن المؤذن والمسلم يقرأ القرآن في المسجد فماذا يفعل؟
0: إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ في المسجد القرآن فإنه سيكون أمامك طاعتان: الطاعة الأولى متابعة المؤذن والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بالدعاء بعدها وسؤال الله الوسيلة له، وجعل ذلك من أسباب نيل شفاعة صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنت تقرأ والمؤذن يؤذن فإن أمامك طاعتي. الطاعة الأولى متابعة المؤذن وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتفوت، يعني لو تأخرت عنها تفوت، بخلاف الطاعة الثانية التي هي قراءة القرآن فإن لك أن تؤجلها حتى ينتهي المؤذن ثم تكمل قراءتك، ويكون وقت توقفك عن القرآن تشغله بمتابعة المؤذن. وقد كان بعض العلماء يرون أن متابعة المؤذن واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر، لكن في الصواب أنها مستحبة. وقراءة القرآن من أفضل الذكر ومن أكثره أجرا، ويكفي في فضل القرآن أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الله لا يحرمنا شفاعته. فهذه المسألة هي ترجح قراءة القرآن، لولا أن فوات المتابعة سيكون أسرع من فوات قراءة القرآن، لأن الوقت كله لقراءة القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول تائبة عن الأغاني والمسلسلات، فهل آثم عند جلوسي مع أهلي اضطرارا وسماعها في الخلفية أو مشاهدتها لضرورة مرافقتهم لبعض الأماكن؟
0: هو الاستماع غير السماع، الاستماع هو الذي يقصد السماع ويتلذذ به، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقصد استماع الأغاني ولا يتلذذ بها، لكنه انفرضت عليه في مكان فسمعها من غير قصد فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثاني أن المسلم إذا مر بأماكن فيها مثل هذه الأشياء وتسمى أماكن اللغو ينبغي أن يمر كما قال الله عنه وعن إخوانه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يتلذذون بها ولا لها ولا يطمئنون لكلامها. ثم نعلم أن سماع الأغاني في الأعراس جائز بل ومستحب، لأن الغنى النظيف في الأعراس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يعلنوا الزواج وأن يضربوا عليه بالغربال، واقترح عليهم بعض الأغاني التي منها أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم وهكذا. فهذه تجوز في مثل هذه الظروف التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه الأخت تقول أنا منقبة ومختمرة، فهل لبس القفة زين وتغطية العينين واجب؟ وهل في لباسي هذا تشدد؟
0: ليس فيه تشدد ما دامت هي إنما تلتزم الحجاب وتلتزم النقاب الضيق، ليس في هذا شيء تلام فيه، وإنما هي جزاها الله خير يدعى لها بحسن تمسكها وفرحها واعتزازها بتطبيق ما روته عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس دائما في الأعراس الذين يحبون أن يخطبوا لأبنائهم بنات ملتزمات يتابعون هذه الفئة من البنات في الأعراس ويسألون عنها ويتمنون أن تكون مثل هذه البنت الملتزمة عند ابنهم.
1: أحسن الله عليكم على الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنا أقول جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي إخوانك، وإني داع فأمنوا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا فيها وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الشكر في ختامها موصول لأخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، والشكر لكم لطيب تواصلكم ومتابعتكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700، وذلك عبر الواتساب. نعود نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: طريق الخلاص.
1: ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم؟ فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا وسبوا وأحرقوا، ثم بعثهم عليهم مرة أخرى فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات؟ عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن للمعاصي شؤما، وإن كان أصحابها قد لا يرون تأثيرها في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين، آمين.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
5: أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا

فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد.

تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه ويناون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون.

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

0: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني, البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن
3: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
5: عند 4:20 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: ونزلناه تنزيلا
6: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: ناشئ في رحاب الحرمين.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: ناشئ في رحاب الحرمين.
11: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
9: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب المسجد النبوي الشريف نحييكم في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، والذي يأتي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا أن نرحب بالشيخ ماجد ابن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات المسجد النبوي، فحياكم الله شيخ ماجد.
13: حياكم الله.
12: نتحول أيضا بالحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
14: عمران صالح الصاعدي.
12: وكم العمر؟
14: 14 سنة.
12: وكم تحفظ من كتاب الله؟
14: 10 أجزاء.
12: ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه في هذا المكان المبارك أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم، وأن يجعلك ممن يقيم حروفه وحدوده. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.
14: أعوذ

0: أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة من الطالب.
1: ما شاء الله. أيضا لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وإثما مبينا؟
0: تنوين جاء بعده حرف الميم، فالحكم إدغام بغنة.
2: إجابة موفقة بارك الله فيك.
1: ولعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟
0: أي الله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، والملائكة يدعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بارك الله فيك، إجابة موفقة.
1: إذن شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة عمران بن صالح الصاعدي. الشكر يتواصل أيضا للشيخ ماجد الرفاعي، جزاه الله خيرا في التعليق على تلاوة الحافظ.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد أيضا بالترحيب بالحافظ معنا في الجزء الآخر من هذا البرنامج. عرف باسمك أخي الكريم.
4: عبد الله علي الشايب.
1: وكم العمر؟
4: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: احفظه كاملا ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

0: تبع بعدها حرف الميم، فالحكم إدغام شفوي.
1: إجابة موفقة، بارك الله فيك.
2: أيضا شيخ ماجد، لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: ما معنى كلمة لن تبور؟
0: أي لن تفسد ولن تبلى.
1: إجابة موفقة مباركة، بارك الله فيك.
2: إذن شكر الله للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ في حلقات المسجد النبوي الشريف. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في الجزء الآخر من هذا البرنامج عبد الله بن علي الشايب، جزاه الله خيرا. والشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. تقبلوا أجمل وأعذب ورق التحايا من هنا من جواري منبر خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومحرابه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.

زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.
1: وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يدعونا الحديث إلى التوكل على الله في جميع أمور حياتنا واليقين بأن لا قوة إلا به، ويعلمنا الاستعانة بالله عند مواجهة الصعاب والمحن، فنلجأ إلى الله تعالى وندعوه أن يعيننا ويقوينا، وبهذا تكون الاستعانة بالله السبب الأهم للتغلب على المشاكل. حين نلتزم الحوقلة يتقوى إيماننا وتمتلئ نفوسنا رضا وتسليما وسكينة وطمأنينة. لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار وأكثرها تأثيرا في حياة المسلم. تنهمر من هذه العبارة المعاني والدلالات الطيبة، كاليقين بقدرة الله تعالى والاعتماد عليه في كل شؤون الحياة. عبارة خفيفة لكنها ممتلئة توحيدا وتوكلا وتمسكا بحبل الله، واعترافا بضعف النفس وعجز البدن دون قوة الله وحول الله. كلمة الحول تعني الحيلة أو القدرة على تغيير الأمور، بينما تشير لفظة القوة إلى القدرة على تنفيذ الأفعال. لذلك حين نقر بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يعني اعترافنا وتسليمنا أن كل عمل أو هدف نقصده في الحياة لن يتم إلا بحول الله وقوته. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، يعزز التوحيد الخالص، ويذكر المسلم بضعفه البشري وحاجته الدائمة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وبتكرار عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله يواجه المؤمن بالله التحديات والصعوبات واثقا مطمئنا. عندما يواجه موقفا صعبا أو مشكلة معقدة يحوقل، فيتذكر أن الله هو القادر على كل شيء، وأن بيده تغيير الأقدار وتسيير الأمور، فيزداد إيمانا ويقينا وثقة وصلابة.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الـFM، وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الـFM.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الفتح وحتى سورة الذاريات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الفتح وحتى سورة الذاريات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف

وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
3: أعوذ

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة النساء. لقد تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسماحة، وكان أسوة حسنة يحث أمته على العفو بأفعاله قبل أقواله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وقال عكرمة ابن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت آمن. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنت عبد الله ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه. ثم قلت: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. ولا يذكر العفو عند المقدرة إلا وكان عفوه عن قريش يوم فتح مكة شاهدا على نبله وسماحته. وقوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. كان هذا القول شاهدا على سلامة صدره وحكمته وحلمه في ذلك الموقف العظيم.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر.
3: ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى:
4: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
3: وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، وأن نستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
1: تدبر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني آخر المستجدات وجهود خفض التصعيد. رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار حكومة بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. وزير الاتصالات يعقد سلسلة لقاءات مع قادة الشركات في وادي السيليكون. ملحقية المملكة في أمريكا تعلن فرصا مهنية وتدريبية للمبتعثين والمبتعثات. أمير المدينة يكرم الفائزين في برمجان المنورة لتعزيز التحول الرقمي والابتكار. مدرسة الموهوبين الإعلامية بالمدينة تستقبل المتقدمين من طلبة المرحلة الثانوية. انطلاق مؤتمر علوم طب الأطفال الدولي في الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء. مركز الملك سلمان يوزع مئات السلال الغذائية في مديرية المسيلة بالمهرة. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة. سوريا تدين دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضيها. مصرع 14 شخصا جراء انفجار مخزن في مدينة سرمدة السورية. استئناف الرحلات في بريطانيا بعد اضطرابات في نظام المراقبة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا لهذا اليوم الخميس في 4 من عصر هذا اليوم إن شاء الله، نشرة بأهم وآخر الأنباء. دمتم بحفظ الله ورعايته، وتقبلوا تحيات منفذ هذا الموجز نايف بن فهد التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الشيخ الدكتور سعود العوفي والشيخ الدكتور معاذ الطيب. فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم. انتهى الكلام بحمد الله تعالى في الحلقات الماضية عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ولعل هذا أوان الكلام عن الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر. فلو جعلنا مفتتح الموضوع الكلام عن منزلته.
2: بارك الله فيكم. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور: فلا إيمان إلا بالإيمان بالقدر، ومن أنكره فلا حظ له من الإيمان. في صحيح مسلم أن مشركي قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه عقوبة جلية لكل من يكذب بالقدر أو يخاصم فيه. الإيمان بالقدر من حقيقة التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذه كلمة حسنة رواها عنه رضي الله عنه جماعة كعبد الله بن أحمد في السنة والأجري في الشريعة وغيرهما، كما جاءت عن الزهري ورويت مرفوعة ولا تصح، وهي كلمة شائعة عند أهل العلم. والمراد بكون القدر نظام التوحيد أن القدر ميزان للتوحيد، بمعنى أنه لا يستقيم التوحيد إلا إذا استقام الإيمان بالقدر. متى استقام الإيمان بالقدر؟ استقام توحيد العبد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل أن كل دليل دل على التوحيد فهو دليل على القدر، وهذا كلام صحيح. فلا يستقيم توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب إلا به.
3: أحسن الله إليكم. لو قدمتم بين يدي موضوعنا هذا ببعض المقدمات التي تعين على حسن استيعابه.
2: بارك الله فيكم. ثمة أصول وضوابط ينبغي استحضارها عند النظر في موضوع القدر. أولا، أن الله عدل لا يظلم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. فالله سبحانه منزه عن الظلم، قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا عدل لا يظلم، وإن كان في قدره ما يؤلم، فيجب القطع بأنه سبحانه في كل ذلك عدل لا يظلم. ثانيا، الله سبحانه حكيم، بل هو الذي بهرت الألباب حكمته، وعليه فإنه منزه عن كل ما ينافي الحكمة، وكل ما يقدره فله فيه حكمة بالغة، لكن قد تظهر لنا وقد تخفى، ونحن نستدل بما علمنا على ما جهلنا، فيكفينا ثبوت الحكمة إجمالا عن تتبع التفاصيل. هذه قاعدة لا بد أن تستوعبها في شأن الحكمة، ثبوتها لله إجمالا يغني عن تتبع التفاصيل. ثالثا، الله سبحانه رحيم، بل هو الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية، فأعطى القلوب والأسماع والأبصار وأقام المعاذير، بل لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه، ولأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ثق أن الله تعالى متصف بالرحمة، وهذا ما يجعلك تعظمه سبحانه وتحبه إذا نظرت في مسائل القدر، بخلاف مرضى القلوب الظانين بالله ظن السوء، الذين يصيبهم ما يصيبهم من ظنون سيئة فيه سبحانه عند النظر في مسألة القدر. رابعا، القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور، وإحاطتك بالعلم المستور متعذرة، فقف حيث وقف بك ولا تتجاوز. القدر سر الله فلا يكشف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أيضا من الأصول الأصيلة التي ينبغي أن تستيقن بها تمام الاستيقان. ثمة أشياء كثيرة تتعلق بالقدر وخفاياه يعلمها الله ونحن لا نعلمها، بل لا سبيل لنا إلى علمها. وعليه فليس لأحد أن يعترض على قدر الله، لأنه جاهل بأكثر التفاصيل، والجهل لا ينتهض معارضة. وأنا أضرب لك مثلا، لو قدر أنك تعلم نصف ما يعلمه الله سبحانه لما كان لك أن تعترض على شيء من قدره. لماذا؟ لأن ما تعترض عليه لربما كان علمه في النصف الآخر، هذا إذا كنت تعلم نصف ما يعلمه الله. وأن ذلك، بل علم العباد أجمعين بالنسبة إلى علم الله كلا شيء بالنسبة لما لا يتناهى. علمك في علم الله أقل من قطرة بالنسبة إلى بحار الأرض، فكيف لأحد أن يعترض؟ يا لله العجب من جاهل يعترض على عليم، بل يعترض على من له العلم كله ومن وسع علمه كل شيء. القدر الذي يختص الله سبحانه بعلمه هذا من المتشابه، أي من الغامض الذي لا يعلم. هذا قدر أهل الرسوخ في العلم شأنهم فيه الوقوف مع الإيمان، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعدم علمهم بالتفاصيل التي خزنت عنهم لا يقدح في إيمانهم، فليس من شرط الإيمان العلم بكل التفاصيل.
4: ليس من شرط الإيمان العلم بكل التفاصيل، قاعدة مهمة.
2: نعم، وهذا الذي عليه حال المؤمنين، بل هذا الذي عليه حال الناس حتى في أمور دنياهم. لا يستلزم تعاملهم مع أمور الدنيا وتسليمهم بها أن يعرفوا كل التفاصيل. وأنا أذكر لك مثالا، أكثر الناس لا يعرف على وجه الدقة كيف يعمل الجوال، أليس كذلك؟
4: بلى.
2: ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا توقف في استعماله لأنه ما علم التفاصيل. إذا مجرد العلم الإجمالي بأن هذا مفيد ونافع كاف عنده في أن يستعمله. فبناء على هذا، العلم الإجمالي كاف متى علم العبد حكمة الحكيم سبحانه، ولم يقدح في إيمانه جهله بما طوي عنه علمه من قدره. الأمر كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
3: هذه جملة حسنة.
2: صدقت يا دكتور، هذا كلام في غاية الحسن. العلم من هذا الجانب ينقسم إلى قسمين، الأول علم في الخلق موجود.

قد خزن عنا علمه. قال: فإنكار العلم الموجود كفر. لا شك، من جحد شيئا مما دل عليه الوحي فإنه يكون كافرا، وفي المقابل ادعاء العلم المفقود كفر. من ادعى علم الغيب فإنه يكون أيضا كافرا، لأنه ادعى شيئا يشارك في زعمه الله سبحانه فيه. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. خامسا، لله الكمال وللعبد النقص. الله سبحانه له الكمال المطلق، والمخلوق ناقص من وجوه كثيرة، والعقل يقتضي أن يسلم الناقص للكامل وليس له أن يعترض. وبناء عليه فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل لكماله، ولأن السائل ناقص فليس أهلا أن يسأل سؤال اعتراض على ربه. سادسا، لله الحجة على العباد لا لهم عليه. الأمر كما قدمت لك، الله سبحانه أقام الحجة وأعذر لعباده، فما بقي لهم على الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل يقدر أحد على أن يعارض الله في حكمه؟ لا والله. وعليه فلو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداء في النار وأن يجعلنا معذبين فيها أبد الآباد، هل يمنعه أحد؟ لكن لما عدل عن هذا إلى أن أوجدنا في الدنيا وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى أسباب الهداية، استيقنا حينها أنه سبحانه له الحجة علينا وليس لنا حجة عليه. ولذا تأمل ما يكون في الآخرة حين تتكشف الأمور وتبين الحقائق. انظر إلى حال أهل الجنة وانظر إلى حال أهل النار، فماذا يقول أهل الجنة؟ قال: الذي يعلم ما سيكون سبحانه. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فكانت المنة من الله على المهتدين. انظر إلى ما يقول أهل الشقاء، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. لم يعترضوا ويحاججوا بالقدر، إنما نسبوا سبب ما وقعوا فيه إلى أنفسهم. إذن لله الحجة على العباد وليس للعباد حجة على الله. سابعا، طي العلم ببعض الأمور قد يكون أنفع للعبد. علمنا أن من القدر شيء مستور غير معلوم، فمن رحمة الله تعالى بنا أن طوى عنا علم ذلك، فعدم بيان بعض أمور القدر من رحمة الله بنا. ومما يدلك على أن عدم بيان بعض الأمور خير للعباد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ليعلمهم بليلة القدر، فتلاحى بعض الصحابة فرفع علم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. أخرجه البخاري. الشاهد أنه قال: وعسى أن يكون خيرا لكم. إذن في رفع العلم ببعض الأمور ما فيه من الرحمة بالعباد والرأفة بهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثامنا، من حقيقة العبودية لزوم الأدب مع الله سبحانه، فحاذر سوء الأدب. شأن الله عظيم، حذار أن يسول لك الشيطان فتعترض على ربك في قدره اعتراضا يوردك الموارد. إياك ورعونات النفوس، فلربما أوقعتك في الهلكة. إلزم مسلك الأدب مع ربك، فلا تجادل فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. تاسعا، القدر قدرة الله. هذه كلمة جليلة قالها الإمام أحمد، وقد رويت عن عمر رضي الله عنه وزيد بن أسلم رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. من تأمل موضوع القدر ورزق التوفيق أيقن أن القدر منشأه عن قدرة الله ومتعلق بقدرة الله، وبه تتجلى قدرة الله. القدر تتجلى فيه القدرة العظيمة والملك التام والكمال المطلق للمقدر العظيم ذي الجلال والإكرام. فقوله تعالى: قل إن الأمر كله لله حق ورب السماء. إذا من أثبت القدر فقد أثبت قدرته وكماله سبحانه، ومن نفاه فقد نفى قدرته وكماله. وقدرة الله وكماله تتجلى في قدره من أوجه كثيرة، ومنها أنه قدر عام شامل فلا خروج لأحد عنه، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن ذلك أن تقديره تعالى تقدير محكم متقن، وخلق كل شيء فقدره تقديره.

0: ديرة، فلا خلل فيه ولا عيب ولا ظلم. ومن ذلك أنه لا راد له ولا مزيل ولا مغير ولا مبدل، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله غالب على أمره. عاشرا، لا يصل إلى الحق في باب القدر إلا من جمع ثلاثة أمور: أولا، أحسن النية وصدق في طلب الحق وتواضع له واشتدت رغبته إلى ربه في طلب الهداية، مثل هذا حري أن يوفق للحق. أما من ضيع هذا أو بعضه فما أحراه أن يخذل فلا يصل إلى الحق. ثانيا، أيقن بكمال الرب سبحانه، لا سيما كمال علمه وكمال عدله وكمال حكمته وكمال رحمته. ثالثا، جمع بين القدر والشرع. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. هذه أصول عشرة، ضعها أمام ناظريك فإنها معينة لك بإذن الله على أن تسلك فيه المسلك الرشيد.
1: أحسن الله إليكم. لعلنا بعد هذا نلج إلى تفصيل موضوع الإيمان بالقدر.
0: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما تقدم، والأدلة قد دلت على ثبوت القدر وعلى وجوب الإيمان به. أما ثبوت القدر فدل عليه قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت في صحيح مسلم أن طاووسا التابعي الجليل رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. كما دلت الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر، وهذه أيضا كثيرة، وأشهرها حديث جبريل المشهور، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر في أركان الإيمان فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا ما أطبقت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم عليه، وأجمع السلف الصالح عليه، فكل شيء بقدر.
2: أحسن الله عليكم، ما تعريف القدر؟
0: القدر هو علم الله تعالى بالأشياء وكتابته لها ومشيئته لها وخلقه لها، هذا هو القدر. وهذا القدر الذي يجب الإيمان به، وهذه الأمور الأربعة المذكورة هي المراتب المعروفة بمراتب القدر: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه المراتب هي القدر، والقدر هو هذه المراتب. فنؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها.
1: لو فصلتم هذا الإجمال أحسن الله إليكم.
0: نعم، المرتبة الأولى العلم. العلم المراد به علمه تعالى القديم الأزلي، فقد علم سبحانه في الأزل ما هو كائن، أي من لا بداية. الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عليما. العلم القديم صفة ذاتية لله سبحانه، فلا ينفك عن ذاته تعالى. لم يكن جل وعلا فاقدا لهذه الصفة فكان يجهل ثم علم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم، فعلمه سبحانه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم الله واسع شامل لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وهذا العموم عموم محفوظ، لم يشذ عنه شيء ولا خص منه شيء. الله تعالى علم الذوات والصفات والأفعال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلم الله ما هو كائن وما كان وما سيكون، فما من شيء قط شذ عن علمه تعالى، حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات والمستحيلات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. المقصود أن كل جليل ودقيق فإنه معلوم لله تعالى على وجه التفصيل، فهو سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار وقطر الأمطار، وذرات الرمال ومقادير الحبوب والثمار، وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. لا يند شيء عن علمه المحيط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
2: هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، فماذا عن المرتبة الثانية أحسن الله عليكم؟
0: المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ.
2: وما النسبة بين المرتبتين الأولى والثانية؟
0: بين العلم والكتابة عموم وخصوص مطلق، فكل ما كتبه الله فقد علمه، وليس كل ما علمه كتبه. الكتابة إذن أخص من العلم، والمكتوب أخص من المعلوم. فالله سبحانه كتب مقادير الخلائق مما يكون في السماوات والأرض وما بينهما وإلى قيام الساعة. إذن المكتوب شيء محصور، وهو ما سيكون في هذا الكون. أما المعلوم له سبحانه فهو أوسع، إذ هو شامل كما تقدم لما يكون ولما لا يكون. ومرتبة العلم أيضا متقدمة على مرتبة الكتابة، فالله علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يشاء ويخلق.
1: أحسن الله إليكم، لو توسعتم في بيان مرتبة الكتابة.
0: مرتبة الكتابة تعني أن الله تعالى كتب كل شيء يكون في هذا الكون في اللوح المحفوظ، وهي كتابة متقدمة على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم. فالأشياء قبل أن تقع كانت مكتوبة، والله تعالى أمر القلم فجرى بكتابة كل ما هو كائن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. إذن كل شيء على وجه التفصيل مكتوب في اللوح المحفوظ. ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، ويستحيل أن يتخلف، وهذا مما يريح المؤمن ويكسبه طمانينة وراحة، لا سيما بعد حصول المصائب والمؤلمات، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يفر منه. فكل مكتوب له فإنه واقع عليه شاء أم أبى، فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف.
2: هل من مزيد تفصيل عن اللوح المحفوظ؟ وما المراد بكونه محفوظا؟
0: محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، ومن اطلاع الشياطين عليه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا اللوح هو الكتاب، أو الكتاب المبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كما جاءت تسميته بأم الكتاب والذكر والإمام المبين والزبر. وجاء وصفه عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه من درة بيضاء، ودفتاه ياقوتة حمراء، وعرضه كما بين السماء والأرض. وقد أخرج هذا الأثر البخاري في التاريخ الكبير، والبياقي والحاكم وأبو نعيم وغيرهم، وحسنه بعض أهل العلم.
1: أحسن الله إليكم، ماذا عن المرتبة الثالثة؟
0: المرتبة الثالثة مشيئة الله تعالى. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة التامة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. فكل شيء لا يكون إلا بمشيئته، كما أنه لا حول ولا قوة إلا به. مشيئته تعالى هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، ليس ثمة شيء يوجب الأشياء ويقتضيها على الحقيقة إلا مشيئته سبحانه. فالشيء الذي يشاءه تعالى يكون ولا بد، ولا يمكن أن تتخلف مشيئة الله. وإذا لم يشأ كون شيء فلن يكون. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب ابن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم.
1: وما العلاقة بين المشيئة والقدرة؟
0: هما من جهة متطابقان، فكل ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة. أما من الجهة الأخرى وهي الوقوع، فالمشيئة مختصة بالأمور الواقعة فحسب، فما شاء الله فإنه سيكون عقيب مشيئته ولا بد. فالله جل وعلا لا يغالب، إذا شاء شيئا فإنه يكون ولا بد. أما القدرة فهي عام من ذلك، فكل شيء وقع أو لم يقع فإن الله سبحانه عليه قدير، فهو على كل شيء قدير، وهذا عموم محفوظ ما دخله تخصيص قط.
2: إذن ما لم يقع عدم وقوعه لعدم مشيئة الله لا لعدم قدرته، أليس كذلك؟
0: أحسنت يا دكتور، ما لم يقع لم يشاء الله عز وجل وقوعه، وإن كان سبحانه قادرا عليه، لا كما يقول بعض الضالين إن ذلك كان لعدم القدرة، حاشا وكلا، فالله على كل شيء قدير.
1: أحسن الله إليكم، ما الجواب عن الحديث الذي أخرجه مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يدخل الجنة وفيه أن الله تعالى يقول ولكني على ما أشاء قادر؟
0: هذا الحديث إنما تعلق بأمر واقع لم يرد لتقرير الصفة المطلقة، إذن ثمة مقامان، الأول يتعلق بتقرير الصفة المطلقة الثابتة لله تعالى، وها هنا علينا أن نذكر العموم الذي ذكر الله تعالى فنقول الله على كل شيء قدير. الثاني في حال البحث في أمر واقع، فنعم الله عز وجل على هذا الشيء قادر، وعلى هذا الشيء قادر، وعلى ذاك قادر. الخلاصة مشيئة الله تعالى هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، وليس ثمة شيء يوجب الأشياء على الحقيقة إلا مشيئته سبحانه وتعالى، ولذلك أجمع المسلمون على قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن محاسن شعر الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من أصح الأشعار المروية عنه، أنه قال مناجيا ربه سبحانه ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
2: أحسن الله عليكم، مما تقدم نفهم أن مراتب القدر فيها متقدم وفيها متأخر.
0: نعم، وفي هذا يقول أبو حازم سلمة ابن دينار التابعي رحمه الله كما في الإبانة، إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه. إذن الله جل وعلا علم بعلمه الأزلي ما هو كائن، ثم كتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه من أنه سيكون، وذاك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وإلى قيام الساعة. ثم في الوقت الذي اقتضت حكمة الله تعالى وجود الأشياء فإنه سبحانه يشاؤها، فتقع عقيب مشيئته تعالى لأنه خلقها، لا يمكن أن يتخلف شيء من ذلك أبدا.
1: أحسن الله إليكم، هل إرادة الله ومشيئته شيء واحد؟
0: هذا سؤال مهم، والجواب لا، بينهما عموم وخصوص مطلق، فالمشيئة ترادف الإرادة الكونية وليس الشرعية.
2: أحسن الله إليكم، لو وضحتم هذه المسألة.
0: دلت الأدلة على أن إرادة الله تعالى نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا بد من التفريق بينهما. إذا تأملت مثلا قول الله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذه هي الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، وإذا أردنا أن نهلك قرية بمعنى وإذا شئنا أن نهلك قرية. فالإرادة الكونية شأنها شأن المشيئة من حيث أنها متعلقة بالوقوع، بمعنى ما شاء الله ما أراده الله كونا فإنه واقع ولا بد. ولكن ثمة إرادة أخرى والله جل وعلا متصف بها كما كان متصفا بما قبلها، وهي الإرادة الشرعية، وهي تتضمن محبته سبحانه، من ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ومن ذلك أيضا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة تتضمن محبته سبحانه، فهي متعلقة بما يحبه سبحانه بغض النظر عن كونه واقعا أو غير واقع. إذن الإرادة الكونية تعلقها بمسألة الوقوع بغض النظر عن كون المراد محبوبا له سبحانه أو كونه غير محبوب، وهي التي نبحثها في مراتب القدر. أما الإرادة الشرعية فإنها متعلقة بمحبوبات الله، فما يحبه الله فإنه مراد له شرعا، وهذه الإرادة لا علاقة لها بمراتب القدر. وعليه فهاتان الإرادتان تجتمعان وترتفعان وتوجد إحداهما دون الأخرى، فما وقع من الحسنات فقد أراده الله كونا وشرعا، وما وقع من المعاصي فقد أراده الله كونا فقط. ونستطيع وضع قاعدة هنا، كل ما وقع فقد أراده الله كونا، وكل ما أمر به شرعا فقد أراده شرعا، والله أعلم. إذن لو قيل لنا هل أراد الله وقوع المعصية من الإنسان، بماذا نجيب؟ نقول أرادها كونا ولم يردها شرعا. تنبه لهذه القاعدة، الله تعالى يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء، وله في هذا وهذا حكمة يحبها. أختم الكلام عن هذه المرتبة بالتنبيه على أن من الفرائض أن يعتقد المسلم أن الله تعالى هو وحده الذي يشاء كل ما يقع، ولولا أن الله تعالى شاءه لم يقع، وأن يعتقد عموم قدرة الله، وأن قدرته تعالى قدرة تامة شاملة، وأن علمه واسع، وهذا من أهم العلم وأوجبه، فإن هذا من الحكمة التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه.
1: أحسن الله إليكم، هذا عن المرتبة الثالثة، فماذا عن الرابعة؟
0: المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فالله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها، وكتبها قبل وقوعها، وشاء حصولها فوقعت، وخلقها عند وقوعها، فما ثم موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله وحده، إذن كل ما سواه فهو مخلوق. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: وخلق كل شيء. الخلق لله تعالى وحده، فهو سبحانه الذي يوجد الأشياء، أي يخرجها من العدم إلى الوجود، لا خالق سواه ولا رب غيره. كل شيء الله خالقه من أعيان وأوصاف وأفعال، كل شيء سوى ربنا سبحانه فإنه مخلوق والله خالقه. هذا عموم ليس يدخله تخصيص البتة، وهذه صفة لا يشارك الله تعالى فيها أحد. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: ذكرنا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإذا انضمت هذه الآية إلى قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتبين لنا أطوار خلق الإنسان. فقد قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. والعلم الحديث قد جاء بصدق ما جاء في كتاب الله جل وتعالى وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيب وبهذه الخصائص الفريدة، وكيف خرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب البحار ويركب الأجواء ويدور في أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكر وله دهاء وله رأي وله علم، واتسع في أمور الدنيا والآخرة بحسبه. فسبحان من أقدره وسيره وسخره وصرفه في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بيننا في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
3: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والجاثية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: ونزلناه تنزيلا.
10: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات 51 إلى 53 بعد 100 من سورة الأنعام، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: قلت

أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقكم برزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر أو المتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة، من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق، كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله وصيته، ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أن بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر باليتامى، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف، فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام، فإذا اجتهدتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلم، فإن الله عفو غفور. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال، فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربانها من الحق وبعدها منه.
وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاقد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم به لعلكم تذكرون ما بينه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حق القيام، وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده، صراط الله الموصل إليه وإلى كرامته المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله، أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكه. وجاء في تفسير ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: الشرك ألا تشركوا به شيئا، مما يربي المسلم على تعظيم الخلاق وتطهير القلب من تعلقات غيره. قرن الله تعالى حقه بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا لبيان عظم مكانتهما، وأن الإحسان إليهما ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو عبادة وقربة مقدسة. في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، تربية عقدية عميقة على حسن الظن بالله وأن الرزق بيد الله وحده، فلا يجوز أن يدفع الخوف من الفقر إلى ارتكاب الجرائم. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الفتح.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
1: يفرح بها الله سبحانه، لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة الرابعة عشرة إذاعة القرآن الكريم نشرة الأخبار.
1: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني آخر المستجدات وجهود خفض التصعيد. المملكة العربية السعودية تدين الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. فعاليات هاكاثون هدايا 2026 تختتم اليوم في جامعة جدة. لأول مرة منذ 20 عاما الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر البوسعيدي، أعرب في مستهل الاتصال عن إدانة بلاده وتضامنها مع المملكة جراء الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية جنوب المملكة. كما بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وأهمية ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية ودعم الحلول الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. أعربت المملكة عبر بيان وزارة الخارجية بأن هذا يعد انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي. وشددت المملكة على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية، وعلى التزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية. رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. ورحبت بالبيان بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. ونوه الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى بهذا الموقف المسؤول المهم الداعم للحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني. كما أشاد العيسى بالتأييد الكبير بالبيان الصادر في هذا الشأن عن وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية وبتضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لحقوقه المشروعة. دانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي تستهدف عددا من المدنيين وعمدا بما في ذلك النساء والأطفال والأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية للطاقة في المملكة. وجددت الهيئة حق المملكة ومسؤوليتها وفقا للقانون الدولي في حماية سكانها وبنية التحتية المدنية من الهجمات الإرهابية غير المشروعة، مشددة على ضرورة محاسبة ميليشيات الحوثي على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة عن فرص مهنية وتدريبية للمبتعثين والمبتعثات تشمل التقديم إلى برنامج المهنيين الشباب التابع لمجموعة البنك الدولي والمشاركة في جولة مهنية تنظمها مجموعة بوسطن الاستشارية الشرق الأوسط في عدد من المدن والجامعات الأمريكية خلال شهر أكتوبر المقبل. تختتم اليوم في جامعة جدة فعاليات هاكاثون هدايا 2026 بعد 3 أيام حافلة بالتحديات والابتكار وتطوير الحلول التقنية ضمن مبادرة تهدف إلى توظيف الإبداع والتقنية في خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأقيم الهاكاثون برعاية أمير منطقة مكة المكرمة وبمبادرة من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمشاركة نخبة من المبتكرين والمختصين والمهتمين بالتقنية. رئيس لجنة التحكيم لهاكاثون هدايا عبد الله الغامدي كشف للإذاعة عن استقبال 1000 مشاركة في الهاكاثون، ويجري حاليا عمليات الفرز.
2: أكثر من 1000 مشاركة في الهاكاثون ابتداء، تم عملي فرز أولي وفرز أخير، بالتالي حاولنا نحصل على أفضل المشاركات من ناحية جودتها، من ناحية تقديم منتج أولي للمشاركات، وبحمد الله المتبقي كان 40 مشاركة. غدا إن شاء الله سيكون التحكيم النهائي، التحكيم سيكون على 6 بنود، كل بند خاص بموضوع الابتكار، موضوع استخدام التقنية واستخدام الذكاء الصناعي، هل هو نموذج أولي. جميع المعايير حرصنا أن نكون مخرجات الهاكاثون قابلة للتطبيق في مدينة مكة ومدينة مع رئاسة شؤون الحرمين. إن شاء الله عملية التحكيم ستبدأ غدا، وجود أكثر من 15 إلى 20 محكم، جميع المحكمين لهم القدرة على مناقشة الأفكار، مناقشة النموذج الأولية، وطرح أسئلة وأجوبة بحيث يضمنون أنه المنتج العاملين عليه قابلين أنهم يعملون مستقبلا في تطوير المنتج بإذن الله.
1: الأستاذ عبدالله الغامدي رئيس لجنة التحكيم بهاكاثون هداية. ولتقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الخميس، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مئات السلال الغذائية والحقائب الإيوائية على الأسر المحتاجة والنازحين في كل من المهرة والمخة وحضرموت ومأرب. وفي غزة وزع المركز 24500 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في القطاع. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامن ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيرة استهدف مخيمات النازحين في مخيم جباليا. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك اليوم من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أدانت سوريا بأشد العبارات دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية وتجوله في جبل الشيخ، معتبرة ذلك خطوة استفزازية وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وللقانون الدولي. أدى انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب الشمالي السورية إلى مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث مزيد من التصعيد في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله واحترامها بالكامل، وذلك وفقا للقانون الدولي. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي. التقرير التالي معه التفاصيل.
3: في خضم التهديدات المتبادلة بضرب المزيد من السفن والناقلات في مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة أنها تناقش خططا لشن ضربات ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض بعد رصد أنشطة في جبل الفأس بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. انقسام القوى الكبرى حيال الملف النووي الإيراني ظهر مجددا في رفض روسيا والصين مشروع قرار أوروبي في مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية يتضمن توضيح طبيعة مخزون إيران السابق من اليورانيوم، وذلك بالتزامن مع إحالة الوكالة هذا الملف لمجلس الأمن في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 20 عاما. ومع تقديرات داخل البيت الأبيض باحتمال استمرار حرب إيران حتى 2029، توقع الرئيس دونالد ترامب بانتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد التمهيد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، في حين اعتبر نائبه جي دي فانس أن الولايات المتحدة باتت تملك خيارات عدة أبرزها الضغط الاقتصادي، في إشارة إلى الحصار البحري المفروض منذ 6 أشهر. وبالرغم من العقوبات المتوالية، كشفت تقارير أن إيران استخدمت آلية تجارية سرية شبيهة بالمقايضة مع الصين منذ عام 2021 لاستيراد سلع بمليارات الدولارات، مكنتها من الالتفاف على العقوبات والتزود بمعدات دفاع جوي بملايين الدولارات. التقارير أوضحت أن هذه الآلية أتاحت لطهران شريانا ماليا حيويا في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأمريكية بسبب برنامجها النووي.
1: استنفت الرحلات الجوية من المطارات البريطانية وإليها اليوم بعد خلل كبير أصاب نظام مراقبة الحركة الجوية أمس، وأدى إلى إلغاء أكثر من 1000 رحلة وتضرر مئات الآلاف من المسافرين. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الخميس، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني آخر المستجدات وجهود خفض التصعيد. المملكة العربية السعودية تدين الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. فعاليات هاكاثون هدايا 2026 تختتم اليوم في جامعة جدة. لأول مرة منذ 20 عاما الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من التنفيذ على الهواء زميل بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديمها محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، أدام الله الأمن والأمان على بلادنا وبلدان المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا آت القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
1: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
1: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه، والعظم ناخره؟
3: سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: محاضرة الأسبوع.
4: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
1: محاضرة الأسبوع.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي. استهل الشيخ محاضرته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال:
5: السبب الأول الذي هو من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال الجهل بمسائل الدين. فمن المعلوم يا أحبتي أن الجهل بأصول الدين ومسائل الدين عموما هو الذي يوقع صاحبه في البدع والضلالات، ويوقعه في الغلو، وكذلك يوقع بعضهم في التفريط. وأعظم أنواع الجهل الجهل بمسائل الاعتقاد، حينما لا يعرف الإنسان حق ربه عليه، أو يخفى عليه شيء من ذلك، أو يكون جاهلا بمعرفة بقية أركان الإيمان ومسائل الإيمان أيضا. فهذا التفريط في تعلم مسائل التوحيد هو من الجهل الذي يوقع صاحبه في الضلالات. وكذلك من الجهل الجهل بالمسائل التي لا يسع الإنسان أن يجهلها، كالجهل بأحكام الفرائض وبقية ما يجب على المسلم. فالإنسان كيف يصلي، وكيف يصوم، وكيف يحج، وكيف يعتمر، وكيف يزكي؟ لا يمكن له حصول الكيفية المقبولة شرعا إلا بعلم يستقيه من هدي الكتاب والسنة، فلا بد من العلم. فسبب الجهل هو الإعراض عن تعلم مسائل الدين، إما أن يكون الإنسان مكتفيا بما يظن أنه يملكه من معلومات، والمعلومات تلك ليست بشيء، قليلة وليست كافية. وكذلك بعض المعلومات فيها أخطاء، أو فهمها هو فهما خاطئا. وبعض الناس يحجبهم عن تعلم مسائل الدين الكسل، لا يطلب العلم ولا يسأل أهل العلم. وبعض الناس تشغلهم الدنيا عن تعلم مهام الدين. إذن لابد من التعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهناك يا أحبتي علم يجب على كل واحد منا، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، وهو في جانب الاعتقاد، أن يعرف حق الله ويقوم بهذا الحق، فيعبد ربه ولا يشرك به شيئا، ويحذر من الشرك كبيره وصغيره. وكذلك يعرف ربه بالاستقامة على ما يحبه الله، ويتعرف على بقية أركان الإيمان، ويتعرف على بقية أركان الإسلام. وإذا قال قائل: أنا لا قدرة لي على تعلم العلم الشرعي، فيقال له: أقل ما يجب عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تتعبد لله بعبادة وأنت لا تعلم كيفية هذه العبادة، وهل هي أصلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية تبين الفرق الكبير العظيم بين العالم وبين الجاهل، وتبين أن أهل العلم هم أهل التذكر وأهل الاعتبار، بينما من هو جاهل

0: الجاهل يتخبط في ظلمات الجهل، ولا يخرج من ظلمات الجهل إلا أن يزكي نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر صريح من رب العالمين بالرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، وأن لا يعتمد الإنسان على رأيه ولا على ظنه في مسائل الدين. لابد أن تتعلم أحكام الشريعة ومسائل الدين من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى أن يسأل الواحد منهم من هو أعلم منه، والصحابة علماء، فكيف بنا ونحن في آخر الزمان؟ وقد روى أبو داود في سننه وابن ماجة وأحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم ذلك الرجل، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يعني بالسؤال وجواب السؤال، بماذا أفتي الرجل وماذا ترتب على ذلك الإفتاء. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والحديث حسن، وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الجهل بأحكام الشريعة قد يؤدي إلى الهلاك في الدنيا ويأثم الإنسان به في الآخر. والواجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يتكلم في الدين بغير علم. ومن أضر ما ينزل بالناس أن يسألوا من ليس من أهل العلم. نعم، أنت مطالب بأن تسأل أهل العلم، لكن ابحث عن أهل العلم، ليس كل أحد من أهل العلم، فإن هناك من يصدر نفسه للإفتاء وهو ليس أهلا فيضل ويضل. وقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، انتبه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يا أحبتي يبين خطر الجهل بالشريعة، ويبين أن من علامات الساعة أن يتصدر للفتوى من ليس أهلا لها من الجهال، يضلون ويضلون، يضلون الناس معهم. فإذا تختار من تثق في دينه وتثق في تقواه وتثق في علمه فتسأله. والجهل في مسائل الشريعة يؤدي إلى الانحراف عن الوسطية من جهات متعددة. قد يقع الجاهل في الغلو والتشدد لأنه لا يعرف رخص الشريعة، ولا يعرف مقاصد الشريعة في رفع الحرج وما جاءت به الشريعة من التيسير على العباد، فتجده يحرم ما أحل الله ويضيق ما وسع. وقد يقع أيضا في التفريط والتساهل لأنه لا يعرف حدود الله وأحكامه، وربما استحل ما حرم الله ويتهاون، يستحل جهلا ويتهاون في الواجبات بحجة ماذا؟ أن هذا من التيسير. وكلا الطرفين انحراف عن الوسطية والاعتدال. فالذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو العلم، اقرأ باسم ربك الذي إيش؟ الذي خلق. والسبيل للوقاية من التشدد والتفريط كما أسلفت هو طلب العلم الشرعي. تطلبه أين؟ على أيدي العلماء، من المصادر الصحيحة، تأخذه عن العلماء الراسخين الثقات. السبب الثاني يا أحبتي من أسباب الانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال عدم التأصيل العلم الصحيح عند بعض من ينتسب إلى طلب العلم. التأصيل العلمي يعني أن الإنسان يعرف الأدلة الشرعية وطرق الاستدلال، ويفهم قواعد الشريعة ومقاصدها، ويعرف كيفية التعامل مع النصوص الشرعية وطرق الجمع بين النصوص عند التعارض الظاهري. وأما ما يشاهد اليوم من بعض المنتسبين لطلب العلم من معرفة سطحية، أو بعض المثقفين عنده معرفة سطحية ولم يطلب العلم، لكن عنده إلمام ببعض المعلومات وسمع مسألة هنا ومن هنا ويسمي نفسه طالب علم، فهذه المعرفة ليست تأصيلا شرعيا. فهذه المعرفة صاحبها عرضة للوقوع في الانحراف، لأنه على الحقيقة لا يملك معرفة الأدلة ولا القدرة على التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة، ولا يستطيع الترجيح بين الأقوال المختلفة عند الاختلاف. الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر الصحابة بالتفقه، والتفقه في الدين يعني الفهم السديد لأحكام الشريعة، وكذلك الفهم لمقاصد الشريعة والمعرفة لمسائل الدين. والإنسان إذا كان لا يعرف المسائل الشرعية المهمة فإنه يقع في انحراف عن الوسطية والاعتدال، والانحراف عن الوسطية والاعتدال في هذا الجانب لها صور. من ذلك أن صاحب المعرفة السطحية قد يأخذ بظاهر نص واحد ويترك غيره من النصوص التي تقيده أو تخصصه في ذات الموضوع، فيقع الغلو منه والتشدد، وقد يأخذ ببعض الرخص دون فهم شرعي لشروطها وضوابطها فيقع في التساهل والتفريط، وقد يتسرع في إصدار الأحكام دون تثبت أو روية لأنه لا يملك الأدوات العلمية التي تمكنه من النظر الصحيح في المسائل الشرعية. وكثيرا ما نرى في زماننا من يتكلم في مسائل الدين الكبار والنوازل العظام بمعرفة سطحية فيقع في الأخطاء الفاحشة ويفتي الناس بغير علم، فهو قد ضل ويضل غيره. كذلك أحبتي، من الأسباب الأخذ عن غير أهل العلم. أهل العلم الراسخون هم الذين يؤخذ منهم، لكنك تجد بعض الناس يتلقى من أنصاف المتعلمين أو من المتشددين المتطرفين، فالأخذ عن غير أهل العلم الراسخين والتلقي من أنصاف المتعلمين أو التلقي من ليس له علم من أعظم أسباب الانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال. تتعجب من إنسان يقول: وجدت الفتوى في التوك توك، أو وجدتها في تويتر، أو سمعتها في السناب. كيف تأخذ علمك من رجل مجهول لا تعرفه ولا تعرف علمه؟ فالعلم الشرعي أمانة عظيمة لا ينبغي أن يؤخذ إلا ممن هو أهل لحمله وتبليغه وأدائه. من الذين هم أهل لتبليغه وأدائه؟ العلماء الربانيون الذين جمعوا بين العلم الصحيح والفهم السديد والسلوك القويم، هم على تقوى وعلم، على أمانة ودين. أما أنصاف المتعلمين فهم في إفتائهم يمثلون خطرا على الناس، والمتطرفون كذلك خطر على الناس، لأنهم هؤلاء المتطرفين يظهرون بمظهر من لديه علم، وكذلك أنصاف المتعلمين يظهرون بأنهم من العلماء وهم ليسوا على شيء، ويتكلم الطرفان في مسائل الدين بغير علم، فيوقعون الناس في الحرج ويوقعون الناس في الجهالات والضلالات. المتطرفون ليسوا أهلا للنظر في مسائل الشريعة، فإذا لا ينظر في آرائهم ليؤخذ منهم، فضلا عن أن يكونوا أهلا للرجوع إليهم والاستماع إليهم. هؤلاء المتطرفون خرجوا عن الوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال السمة العظيمة التي هي من سمات هذه الأمة، ولا تجد عالما ربانيا إلا وهو متسم ومتصف بالوسطية والاعتدال. أما المتطرف المتشدد فهو تكفيري، يضيق على الناس، ظلامي في أحكامه. فإذا لا بد أن نأخذ من أهل العلم ونرجع إليهم. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية فيها دلالة على وجوب رد الأمور المشكلة إلى ولاة الأمر، هم أعلم وأحكم، وكذلك ترد الأحكام الشرعية في معرفتها إلى العلماء، هم الذين عندهم فقه النوازل، هم أهل العلم الذين لهم القدرة على الاستنباط من النصوص الشرعية. لا نرد الأمور إلى من لا يحسن شيئا من ذلك من أنصاف المتعلمين، أو نرد الأمر للمتشددين. لا نأخذ من أهل التشدد والغلو. والإمام مالك في الموطأ روى، وكذلك ابن عبد البر رواه موصولا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم، تأمل، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. المتطرفون هم شرار الناس، وكذلك الذين يفتون بغير علم من أنصاف المتعلمين، هؤلاء صغار في العلم لا يؤخذ منهم، فإذا لا يؤخذ من الطرفين. وهذا الأثر الذي ذكرته أثر مهم ينبغي أن نقف معه. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين خطورة أخذ العلم عن غير أهله، وأن الناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر الثقات العلماء الربانيين. أما إذا أخذ الناس عن الصغار في العلم وأخذوا عن من يتشدد في الدين فإن هذا خطر عظيم. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، وهذا القول من هذا العالم الرباني وهو من أئمة التابعين، يبين أهمية التثبت في من يؤخذ عنه العلم، لأن العلم الشرعي هو الدين نفسه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما ضل من ضل من المنتسبين إلى العلم والدين بسبب ترك بعض ما أمر الله به ورسوله من العلم والعمل، لا بسبب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب يا أحبة الانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال سوء الفهم لنصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة، فإن نصوص الوحيين هي المصدر الأساس الذي يستمد منه الاعتقاد الصحيح، وتؤخذ منه أحكام الشريعة. فإذا ساء الإنسان فهم هذه النصوص أو بعضها انحرف عن الجادة وضل عن السبيل. وسوء الفهم قد يكون بسبب الجهل باللغة العربية وأساليبها، فهو لا يفهم اللغة العربية ويتجرأ على أنه يفهم هذا النص بزعمه، وهو لا يفهم كلام العرب ولا يعرف في النحو شيء ولا في الصرف ولا في البلاغة. وكذلك قد يكون سوء الفهم للنص بسبب الجهل بأسباب النزول، لا يعرف أسباب النزول، وقد يكون سوء الفهم بسبب الجهل بالناسخ والمنسوخ، لا يعرف الناسخ ولا يعرف المنسوخ فيعمل بحديث منسوخ، وهذه إشكالية عند البعض. وقد يكون الجهل بسبب الجهل بطرق الجمع بين النصوص، لا يعرف الجمع بين النصوص ولا يحيط بكلام أهل العلم في الجمع بين النصوص. وقد يكون، انتبه لهذا، قد يكون سوء الفهم للنص بسبب اتباع الهوى. اتباع الهوى يا أحبتي أعاذنا الله وإياكم منه، يعمي ويصم، يجعل الإنسان لا يفقه، وإذا أقيمت عليه الحجة لا يقبل، لأن قلبه مملوء بهوى ينحرف به عن الفهم الصحيح الذي جاء عن الصحابة والتابعين. لأننا كيف نفهم الكتاب والسنة؟ بفهم من؟ بفهم الصحابة والتابعين. وكثير من أهل البدع والأهواء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب سوء فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، أخذوها على غير ما جاءت به، حرفوها، فسروها بما يوافق أهواءهم وبدعهم. الله تعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية للشيخ السعدي رحمه الله وقفة متميزة، أتمنى أن ترجعوا إلى تفسير الشيخ، وكذلك الحافظ ابن كثير وقفة حسنة جميلة. إذن هذه الآية تبين أن أهل الزيغ والانحراف يتبعون المتشابه من النصوص ويتركون المحكم، وهذا من سوء الفهم والقصد. أما الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين النصوص جمعا صحيحا. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي هذا الحديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم صريح من الذين يسيئون فهم النصوص ويتبعون المتشابه منها. وفي الحديث بيان أن هؤلاء هم أهل الزيغ الذين يجب على المسلم الحذر منهم وأن يجانب طريقتهم في التعامل مع النصوص وسوء الفهم للنصوص. فسوء الفهم للنصوص يجعل الإنسان في انحراف عن الوسطية والاعتدال، وهذا يظهر في صور كثيرة. قد يفهم المرء نصا في الشدة والحزم فيعممه على جميع الأحكام والأحوال ويترك النصوص التي جاءت بإعمال الرحمة. وقد يفهم نص وهذا النص فيه وجوب فعل أمر من الأوامر الشرعية فيعمم ذلك في كل حال فيدع التيسير فيقع في الغلو والتشدد. وقد يفهم نصا في الرحمة والتيسير فيعممه ويترك نصوص الحزم والشدة فيقع في التساهل والتفريط. وقد يفهم نصا على غير مراده بسبب جهله بسياق النص وسوء فهمه لأسباب النزول ويحمله على معنى لم يقصده الشارع فيضل ويضل غيره. ولهذا كان من الضروري يا أحبتي أن يتعلم المسلم كيفية فهم النصوص الشرعية، يتعلم ذلك على أيدي أهل العلم الراسخين في العلم، وأن يعرف المسلم قواعد التفسير والاستنباط وفقه السنة النبوية حتى لا يقع في سوء الفهم الذي يؤدي به إلى الضلال والانحراف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: ومن لم يكن له معرفة بأسباب نزول القرآن ولا معرفة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأقواله وأفعاله لم يكن له أن يتكلم في معانيه إلا بما يعلمه من لغة العرب فقط، وذلك قدر يسير لا يفي بالمقصود. إذن فهم النصوص يحتاج إلى علوم متعددة وليس مجرد معرفة اللغة العربية، ومن لم يحط بهذه العلوم فإنه معرض لسوء الفهم. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وكثير من الناس قد يسمع بعض الأحاديث ولا يعرف ما دخل عليها من النسخ أو التخصيص أو التقييد فيحملها على عمومها وإطلاقها فيقع في ضلال عظيم. فإذا هذا هو السبب الرابع. أما السبب الخامس فهو الأخذ المجرد لظواهر النصوص دون فهم مقاصد النص الشرعي. جاءت الشريعة الإسلامية يا أحبتي لتحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا والآخر، ولهذا هناك مقاصد كلية عظيمة هدفت إليها الشريعة. الشريعة تهدف إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وجميع أحكام الشريعة تصب في تحقيق حصول هذه المقاصد. فمن أخذ بظاهر نص دون النظر إلى مقصد الشارع منه ودون اعتبار النظر في المصالح والمفاسد ودون النظر إلى سياق النص فإنه يقع في التحجير الذي يخالف روح الشريعة ومقاصدها. وهذا المسلك كان سبيل لكثير من أهل الغلو والتشدد الذين تمسكوا بظواهر بعض النصوص وأهملوا مقاصد الدين العام. الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية تبين أن من مقاصد الشريعة العامة التيسير ورفع الحرج عن عباد الله. فمن أخذ بظاهر نص فإنه إذا أفتى الناس بغير علم متمسكا بظاهر النص دون أن ينظر إلى بقية النصوص ودون أن ينظر إلى ما يهدف إليه النص فإنه يوقع الناس في الحرج والمشقة لأنه لم ينظر إلى مقصد الشرع العام فيخطئ في فهم ما أراده الشارع. الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا تقرير لمبدأ قام في الشريعة وهو نفي الحرج. فلا يصح الأخذ بظاهر نص وترك ما يقيده أو يخصصه فهذا يوقع في الحرج الذي نفاه الشرع. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا الحديث يا أحبتي أصل عظيم في بيان يسر الشريعة وسماحتها، وأن من شادها وتشدد فيها بالأخذ بظواهر بعض النصوص دون غيرها ودون فهم لمقاصد الشريعة فإنه سيغلب ولن يستطيع الاستمرار. وفي هذا الحديث أمر بالتسديد والمقاربة والاعتدال، هذا الاعتدال الذي يراعي مقاصد الشريعة.
1: محاضرة الأسبوع.
2: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي محاضرته عن أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي، فيقول فضيلته:
0: والأخذ المجرد بالظواهر دون فهم المقاصد يؤدي إلى صور متعددة من الانحراف. فإذا وجدت إنسان لا يجمع بين النصوص ويفهم النصوص على ظاهرها ولا يريد أن يفهم ما هدفت إليه النصوص، فهذا يقع في التشديد على الناس. فنطبق ذلك، نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت ليجمع بينها، فيأخذ الإنسان بهذه النصوص ولا يهمل شيئا منها، لأن المقصود تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. فالإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا إذا كان نهيه وأمره فيه دفع للمفسدة وتحقيق للمصلحة، هذا الذي يريده الشارع. فإذن إذا جاء إنسان وأخذ نص من النصوص الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر التي تأمر بالأمر بالمعروف والناهية عن المنكر وطبقه دون النظر إلى مسألة أنه لابد من تحقيق المصلحة ودرء المفسدة عند عملية الاحتساب، فإن هذا سيقع في إشكال كبير. كذلك قد يفهم بعضهم نص في الجهاد، نص يحث على الجهاد، فيأخذ بظاهر هذا النص دون النظر إلى بقية النصوص، ولا ينظر إلى ضوابط الجهاد وشروط إقامة الجهاد وأن الجهاد لا يقيمه إلا إمام المسلمين، ولا ينظر إلى المقاصد من الجهاد، ولا ينظر إلى أن الشريعة تراعي أحوال المسلمين وما هم فيه، فيقع هذا الإنسان في الغلو والتطرف. وكذلك هناك من يفهم نصا في جواز الترخص فيأخذ به في غير موضعه. لماذا فعل هذا؟ لأنه لم يفهم مقصد الشارع من تلك الرخصة وشروطها، فيقع في التساهل والتهاون بأوامر الله. الإمام الشاطبي يقول في كتابه الموافقات: والأخذ بنصوص الشريعة دون إدراك لمقاصدها يوقع في الحرج ويفضي إلى التكليف بما لا يطاق، وذلك ممتنع شرعا. ويقول أيضا: إن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد، فكل حكم لم يكن فيه مصلحة معتبرة، يعني أصدره عالم من العلماء، فليس من الشريعة في شيء ولو ظهر أنه منها بمقتضى الدليل، يعني ذلك العالم فهم أن هذا الحكم صحيح ودليله كذا، لكن ما دام أن ذلك الحكم لم يظهر منه أنه يراعي مسألة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، فهذا يقول الشاطبي ليس من الدين. وهذا كلام نفيس يبين خطورة الأخذ بالظواهر دون فهم المقاصد الشرعية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وفيها كلها عدل، وهي عدل ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. السبب السادس من أسباب الانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال ترك الجمع بين النصوص، أشرت إليه، لكن أذكر أن ترك الجمع بين النصوص الشرعية وإهمال النظر الشمولي للأدلة الشرعية من أسباب الانحراف الخطيرة عن منهج الوسطية والاعتدال. النصوص، نصوص الوحيين، يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا. أضرب لكم مثال: الآن عندنا حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قد يأتي إنسان ويقول: إذا قاتل إنسان إنسان فقد كفر، لأن الرسول سمى القتال كفر. هذا أخذ بهذا الحديث لكن لم يأخذ بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين ما إيش؟ بين أخويكم. سماهم إيش؟ إخوة، فهم مؤمنون، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وصفهم أنهم من المؤمنين وهم تقاتلوا، فتجمع بين النصين. هذا مثال. فالأخذ بنص واحد وترك غيره من النصوص المتعلقة بنفس الموضوع يوقع الإنسان في أخطاء جسيمة وفي انحرافات بينة. والجمع بين النصوص من أهم قواعد الاستدلال عند أهل العلم، والجمع بين النصوص دليل على رسوخ العالم وتمكنه من العلم الشرعي. أما من يأخذ بنص ويترك آخر فهو مقصر في طلبه للعلم، وربما يكون متبع لهواه. والغالب أن أهل الغلو والتطرف والتشدد يأخذون بنصوص الشدة ويتركون نصوص التيسير والرحمة، وأهل التفريط يأخذون بنصوص الرخص ويتركون نصوص العزيمة، وكلاهما انحراف عن الوسطية. الله تعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الشيخ السعدي له كلام جميل هنا، يقول: يتبعون أحسنه، أحسن القول كلام الله جل وعلا، ومن ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالمسلم يتبع هذا. وكذلك نقول: كل قول صائب من أهل العلم. وتعرفون خبر الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا لتشددهم في عبادتهم أن الله غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم موجها ومرشدا ومنكرا عليهم وواعظا لهم، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث هذا متفق عليه. هذا الحديث يا أحبتي يبين خطورة الأخذ بجانب واحد من تعاليم الدين وترك الجوانب الأخرى. هؤلاء الثلاثة نيتهم صالحة، أخذوا بنصوص تحث على الاجتهاد في العبادة ومجاهدة النفس، وتركوا نصوص التوسط والرفق بالنفس وحقوق النفس وحقوق البدن، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الجمع بين النصوص يا أحبتي يؤدي إلى صور كثيرة من الانحراف عن الوسطية والاعتدال. فمن أخذ بنصوص الوعيد وترك نصوص الوعد والرحمة وقع في القنوط واليأس أو في التكفير أو في تبديع الناس وتضليلهم. ومن أخذ بنصوص الوعد والرحمة وأعرض عن نصوص الوعيد والتحذير مما يغضب الله وقع في الأمن من مكر الله، ووقع في التهاون في المعاصي. فإذن لابد يا أحبتي أن يكون الإنسان منتهجا لمنهج الجمع بين النصوص. فالنصوص الجمع بينها يسير، والعلماء بيّنوا ذلك وسطروه في كتبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النصوص كلها ولا يضربون بعضها ببعض كما يفعل أهل الأهواء والبدع. وقال أيضا: والعلم بالنصوص وفهمها يقتضي الجمع بينها والعمل بها جميعا، فأما من أخذ بنص دون نص فهو من الجهل والهوى. وهذا هو يا أحبتي منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص، وهو طريق السلامة من الأهواء. السبب السابع من أسباب الانحراف عن منهاج الوسطية والاعتدال: تأويل النصوص الشرعية تأويلا خاطئا. فالتأويل الفاسد يحرف الكلمة عن مواضعه ويصرف النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة لم يردها الشارع. وهذه الطريقة هي سبيل المبتدعة. ما هي هذه الطريقة؟ لي النصوص وتأويلها بغير حق وصرفها إلى معنى باطل. هذه طريقة أهل الأهواء والبدع الذين يصرفون النصوص الشرعية عن ظواهرها ومعانيها الصحيحة، يصرفونها بتأويلات باطلة لا تستند إلى دليل صحيح من الشرع. والتأويل الخاطئ قد يكون بسبب كما أسلفت الجهل بقواعد التأويل وضوابطه عند علماء السلف، وقد يكون بسبب اتباع الهوى والرغبة في موافقة النصوص لما تهواه الأنفس. وكثير من الفرق الضالة إنما وقعوا في ضلالهم بسبب تأويل النصوص الخاطئ، سواء في باب الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك في بقية مسائل الإيمان، أو في باب حتى الأحكام العملية. وقد تقدم تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية كما أوضحت تبين أن التأويل الفاسد ناتج عن زيغ في القلب وعن اتباع للهوى، والتأويل الباطل يظهر في صور متعددة، فمنها تأويل نصوص الأسماء والصفات بما يخالف مذهب السلف، ومن تأويل الأسماء والصفات ما وقعت فيه الفرق الضالة، وكذلك نفي الأسماء والصفات، وكذلك التفويض والتكييف، كل هذه من لي النصوص عن مراد الشارع منها. والواجب على المسلم أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكذلك نجد أن الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد فكفروا المسلمين، هم المعتزلة كفروا المسلمين الذين يرتكبون الكبائر، والخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، والفرقتان اجتمعا على قول باطل وهو أن من مات على الكبيرة مرتكب للكبيرة من المسلمين فهو مخلد في النار. وكل هذا من لي النصوص وتحريفها. ومذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا مات فهو تحت مشيئة الله تعالى، إذا مات مصر على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وعفى عنه، وإن شاء عذبه بذنبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة برحمته سبحانه، ولأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. كذلك المرجئة أساءوا في فهم نصوص الوعيد وفي معرفة مسائل الإيمان، وكل هذه التأويلات الفاسدة من هذه الفرق كلها ناتجة عن الزيغ في القلوب، نسأل الله السلامة. فلا بد من الأخذ بمنهاج علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، وعدم صرف النصوص عن معانيها إلا بدليل صحيح صريح. يقول الإمام الشافعي: كتاب الله أبلغ الكتب وأبين الكتب، ومن زعم أنه قد علمه كله فقد كذب، ومن ظن أنه لا يحتاج في فهمه إلى اتباع العلماء فقد ضل. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التأويل الذي سلكه المتأخرون من أهل الكلام في نصوص الصفات، صفات الله تعالى، هو من أعظم البدع وأخطر الضلالات، لأنه يحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن المعاني الصحيحة. والواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. السبب الثامن يا أحبتي من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال أخذ العلم من الكتب دون الرجوع لأهل العلم، وهذه ظاهرة نجدها عند الشباب في هذا الزمان، وكثير منهم لا يستطيع أن يلزم العلماء ولا يستطيع أن يلازم حلق العلم، لكنه يقرأ من ذاك الكتاب ومن ذلك الكتاب ويرى نفسه طالب علم، وربما رأى نفسه عالما. ومن المعلوم يا أحبتي أن العلم الشرعي ليس كغيره من العلوم التي يمكن تحصيلها بالقراءة المجردة. يمكن أن يكون للإنسان أديب ناقد في الأدب والشعر، يمكن أن يكون الإنسان على علم بعلم التاريخ بالقراءة، لكن علوم الشريعة لا، لابد أن يكون الإنسان متلقيا للعلم من أفواه العلماء وأن يفهم من العلماء، لابد أن يفهم الطالب من العلماء وبفهم صحيح أيضا. ومن اكتفى بالقراءة في الكتب الشرعية دون أن يتلقى العلم على أيدي العلماء فإنه معرض للخطأ في الفهم، ومعرض للخطأ في الاستنباط، ومعرض للوقوع في الشبهات التي لا يستطيع دفعها، وكذلك معرض لفهم النصوص على غير مرادها. وقد حذر العلماء من هذا المسلك وبيّنوا خطورته، وسموا من يأخذ العلم من الكتب دون شيوخ بأنه شيخه كتابه، هو إنسان صحفي، يعني تعلم من الصحف والكتب فقط. ولاحظوا أنه في القرآن يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرتين جاءت في القرآن. لماذا كررت هذه الجملة؟ هذا الأمر كرر في موضعين من القرآن دلالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم وعدم الاستغناء عنهم بقراءة كتاب أو كتيب. والخطيب البغدادي روى في الفقيه والمتفقه، وكذلك هذا الأثر عند الدارمي في سننه، عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الأثر يبين أهمية التلقي عن الشيوخ بالإسناد، لا مجرد الأخذ من الكتب بلا رجوع لأهل العلم. ونحن اليوم لا نطالب الطالب أن يأخذ إسناد، لكن نقول له: عليك الحضور إلى حلق العلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال: من أراد العلم بلا شيخ فقد فتح عليه 70 باب من الضلال. إذن يأخذ الإنسان العلم من العلماء، ولا يأخذه من الكتب دون الرجوع لأهل العلم، لأن هذا يؤدي إلى الانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال، وهذا يظهر في صور عديدة. فقد يقرأ الإنسان في كتاب شرعي أحكام أو أقوال لا يفهم محلها وشروطها وقيودها، فيأخذ بها في غير موضعها فيقع في الخطأ. وقد يقرأ أقوالا متعارضة في مسألة ولا يستطيع الجمع بينها، أو الترجيح بين أقوال أهل العلم لعدم معرفته بقواعد الترجيح، فإما أن يأخذ برأي ويترك رأي آخر بلا دليل ولا فهم، وإما أن يقع في الحيرة والتردد. وقد تمر بقارئ الكتب الذي لا يأخذ عن العلماء شبهات ولا يستطيع دفعها، فتستقر في نفسه وتبقى في نفسه، وبعد حين ربما أدت لانحرافه. وقد يفهم الكلام على غير مراد صاحب الكلام لعدم معرفته بأسلوب هذا العالم ومصطلحاته، فيضل بسبب ذلك. والإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: طالب العلم الذي يأخذ العلم من الكتب فقط معرض للخطأ والضلال أكثر من غيره، لأنه يفقد البصيرة التي يكتسبها من شيخه في فهم النصوص وتنزيل الأحكام. السبب 9 يا أحبتي من أسباب الانحراف عن منهاج الوسطية والاعتدال، سبب لابد أن ننظر فيه، وهو إهمال قواعد الفقه وأصول الفقه. نجد شباب يطلبون العلم لم يدرسوا أصول الفقه، يثقل عليهم كتاب روضة الناظر، تثقل عليهم بل مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة كتاب صغير يثقل عليهم، يقول أراه كالطلاسم، حتى تأتيه بكتاب الشيخ ابن عثيمين وهو مبسط ميسر في أصول الفقه يثقل عليه. وكذلك لا يعتني بالقواعد الفقهية. ومعلوم أن علم أصول الفقه وقواعده علم يضبط طريقة الاستدلال والاستنباط من النصوص الشرعية، وهذا العلم هو الميزان الذي يعرف به طالب العلم الصواب من الخطأ في الاجتهاد والاستنباط. من يهمل هذا العلم ويتصدر للكلام في المسائل الشرعية دون معرفة قواعد الأصول فإنه يقع في أخطاء فادحة جسيمة وفي انحرافات خطيرة. أصول الفقه علم يعلم طالب العلم كيف يفهم النص الشرعي، وكيف يستنبط الأحكام من النص الشرعي، وكيف يجمع بين الأدلة، وكيف يرجح عند التعارض، وكيف يفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما لا بد من إعماله ومما لا غنى عنه للمتكلم في مسائل الدين. وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه بعض أهل العلم، نعم ضعفه آخرون، لكن الحديث إن شاء الله أنه حسن ومعناه صحيح. وهذا الحديث يبين مراتب الاستدلال وطرق الاجتهاد، وهو من أصول الفقه، وإهمال الطالب لقواعد أصول الفقه يؤدي إلى الانحراف من وجوه كثيرة. فمن لا يعرف قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قد يقع في جلب مصلحة صغيرة ويترتب عليها مفسدة كبيرة، وهذا خطر عظيم. ومن لا يعرف قاعدة الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة، قد يتساهل في الواجبات أو يشدد في المندوبات. ومن لا يعرف قاعدة النهي يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة، قد يستحل المحرمات أو يحرم المباحات. ومن لا يعرف قواعد التعارض والترجيح قد يأخذ بدليل ضعيف ويترك الدليل القوي، وهكذا. فإن الجهل بهذه القواعد يوقع طالب العلم بالانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال، إما بالغلو تارة وإما بالتفريط تارة أخرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أصول الفقه بمنزلة القواعد التي يبنى عليها الفقه، فمن لم يكن عنده أصول منضبطة يبني عليها فإنه لا يمكنه أن يبني بناء صحيحا. السبب العاشر من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال سبب لا بد من الحديث عنه، وهو الإعراض عن تعلم القواعد الفقهية الكبرى الكلية. القواعد الفقهية الكلية هي ضوابط عامة تنطبق على جزئيات كثيرة من أبواب الفقه، وأبواب الفقه مختلفة، وهي تجمع هذه القواعد الفروع المتشابهة تحت أصل واحد، وتسهل على طالب العلم فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها. ومن عرف هذه القواعد الفقهية الكبرى الكلية سهل عليه معرفة أحكام النوازل والمستجدات من المسائل، لأنه يرد الجديد إلى القديم ويقيس النظير على النظير. أما من أهمل هذه القواعد واشتغل بحفظ الجزئيات فقط، فإنه يبقى عاجزا عن التعامل مع النوازل، ومعرضا للخطأ في التطبيق، ومحروما من سعة الفقه وعمق الفهم. ومن القواعد الكلية المشهورة: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير. هذه قواعد لا بد تحفظونها. والضرر يزال، وهكذا من القواعد التي تضبط كثيرا من المسائل. فالانحراف عن الوسطية في هذا الباب يأتي من وجوه متعددة. فمن لم يعرف قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا إنسان قد يشدد على الناس في أمور فيها سعة، فيشق عليهم مشقة ظاهرة فيقع في الغلو. ومن لم يعرف قاعدة الضرر يزال، قد يأمر بأمر أو ينهى عن شيء يترتب عليه ضرر كبير أو أكبر. ومن لم يعرف قاعدة الأمور بمقاصدها، قد يحكم على العمل بالصحة أو البطلان دون نظر إلى قصد صاحبه ونيته. ومن لم يعرف قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قد يبني الأحكام على الشكوك والأوهام، وهكذا. فإذا معرفة هذه القواعد ضرورة للبقاء على منهج الوسطية والاعتدال. كذلك يا أحبتي، من أسباب الانحراف عن منهج الوسطية والاعتدال سبب لا بد من ذكره، وهو التعصب لقول بعينه في فهم مسألة أو دليل شرعي. الشريعة الإسلامية يا أحبتي رحبة واسعة، وفي أحكامها مسائل اجتهادية. نعم، العقيدة ليس في مسائلها اجتهاد، لأن مسائل العقيدة توقفية جاءت من عند الله ورسوله، ليس فيها اجتهاد. وكذلك ما أجمع عليه ليس فيه اجتهاد، ما أجمع عليه من المسائل الفقهية. أما بقية المسائل فهي محل اجتهاد، والاجتهاد بابه مفتوح، والعلماء اختلفوا في تلك المسائل التي فيها الاجتهاد اختلافا سائغا. فكل منهم يستند إلى دليل ويرى أن قوله هو الصواب. ومن يطلب انتهاج الوسطية والاعتدال فهو ذلك الذي ينظر في الأدلة ويأخذ بالدليل الصريح الصحيح الذي دلالته واضحة، ولا يتعصب لرأي معين لمجرد أنه قول إمامه أو قول شيخه أو قول مذهبه. بل على المسلم أن يجعل الحق هو ضالته، أينما وجد الحق أخذ به. أما المتعصب فهو مفتون بالتقليد لقول معين من الناس، يرفض ما سوى قول من يقلده ولو كان القول الآخر أقوى دليلا. بل إن بعضهم يرد الأدلة الصحيحة التي جاءت من السنة لمجرد ماذا؟ لمجرد مخالفتها لقول إمامه أو شيخه، وهذا من الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. أما احترام العلماء، اسمع كلام الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يقول رحمه الله: أما احترام العلماء وتوقيرهم والأخذ بأقوالهم عند عدم معرفة الدليل فهذا ليس بتعصب بل هو واجب. إذن يحترم العلماء ويوقرون، لكن لا يؤخذ بقولهم ولا يتعصب لهم.
2: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان أسباب الانحراف عن المنهج الوسطي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعود ابن بشير المحمدي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة إبراهيم وهي مكية

0: شديد.
1: تقدم الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور في أول سورة البقرة، وأن كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. ولهذا أخبر هنا أنه أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل هو الهادي لمن قدر له الهداية، يهديهم إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه. ثم قال الله عز وجل: وويل للكافرين يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. وقد قرأ بعضهم لفظ الجلالة الله مستأنفا مرفوعا، وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة.

ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الكفار بأنهم يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، ويؤثرونها عليها، ويعملون لها، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن اتباع الرسل، ويحبون أن تكون سبيل الله عوجًا مائلةً عائلة، وهي مستقيمةٌ لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وهم في ابتغائهم ذلك في جهلٍ وضلالٍ بعيدٍ من الحق، لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح.

0: الحكيم.
1: من لطف الله تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، وبعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمداً صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولقد

يقول الله تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس

0: آياتنا قائلين له: أدعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله وأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وإنجائه إياهم من عدوهم، وفلقه لهم البحر، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. ثم قال الله عز وجل: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار في الضراء شكور في السراء.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. سبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأرحم من استرحم وأكفى من توكل عليه وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم أن تقبلنا وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنعام.
1: من منبر الحرمين.
2: ترفقوا بآبائكم وأمهاتكم وكبرائكم وشيوخكم والطاعنين في السن منكم، قدموهم وأكرموهم وعظموهم وارفعوهم. ترفقوا بالعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأعينوهم وقربوهم وأدنوهم. ترفقوا بالفقراء والضعفاء والمساكين واحنوا عليهم وأغنوهم. ترفقوا بالنساء والأطفال وارحموهم وأدوا حقوقهم. ترفقوا بالأجراء والعمال والخدم الذين جعلهم الله تحت ولايتكم وكفالتكم. لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تمنعوهم ما يستحقون، ولا تسمعوهم ما يكرهون. ترفقوا بالدواب والعجماوات، فقد أمر الشارع صاحب الإبل إذا سافر بها في الخصب والعشب والرعي أن يرفق بها حتى تأخذ من الرعي ما يمسك قواها ويرد شهوتها، ونهاه عن تعجينها ومنعها من الرعي مع وجوده حتى لا يجتمع عليها ضعف القوى مع ألم كسر شهوتها. وأمره إذا سافر بها في القحط والجدب والمحل أن يعجل السير ليصل مقصده وفيها بقية من قوتها قبل أن تضعف ويذهب نقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي الجدب فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. ترفقوا في الأمر كله، فإن الرفق ملاذ من المخافات والآفات.
1: من منبر الحرمين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة العنكبوت.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الزمر.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس، واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر

كبار. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة النساء.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

0: والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك الذين يعملون معك في إعداد هذا البرنامج، وأرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين، حياكم الله. وأستهل هذه الحلقة بعرض هذا السؤال بعث به المستمع الكريم، يقول: كيف الجمع بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين أن الإنسان مخير في اختيار طريقه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السائل يقول: كيف نجمع بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين أن الإنسان مخير في اختيار طريق الضلال أو طريق الفلاح؟ أولاً أحبتي في الله، يجب أن نعلم أن الله يتحدث إلى عباده أحياناً من باب القدرة وأحياناً من باب العدل. فإذا تحدث إلى عباده من باب القدرة فإنه تعالى يقدر على أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ختمها بباب القدرة. وقال جل وعلا في باب العدل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فأخبر أنه لا يضل إلا الذين اختاروا الضلالة، كما في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذين يبحثون عن الهداية فإن الله تعالى ييسر لهم طريقها. قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فباب العدل يخبر الله تعالى عباده أنه من أقبل إليه ورجع إليه وناب إليه فإن الله تعالى يقبله ويسدده، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين يدخلون طريق الحق يسددهم الله ويزيدهم هدى، بخلاف الذين ينكصون على رؤوسهم ويعودون إلى ضلالتهم فإن الله تعالى لا ييسر لهم أسباب الهداية لأنهم تنكبوها وزهدوا فيها.
1: نعم، حسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: ما حكم لبس الكمام في العمرة والحج؟
2: الكمام في العمرة والحج للحاجة يجوز، إذا انتشرت الأمراض، إذا جاء الزحام الشديد الذي يخشى منه، فهذا حينئذ يجوز، وهو من وسائل الوقاية، وسائل الوقاية التي يحسن اتخاذها لئلا تنتشر الأمراض في العمرة والحج وهي مواطن ازدحام. أما إذا كان الإنسان ليس هناك ما يدعوه لتغطية أنفه وفمه واستعمال الكمامة فإنها لا تجوز، وينبغي للمسلم والمسلمة أن يكشف وجهه عند الإحرام، ينبغي أن يكشف وجهه عند الإحرام وألا يغطي شيئا من وجهه بغطاء سواء كان كمامة أو غيرها. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يسأل عن هل يجوز الإحرام من وادي محرم لمن هم من سكان القصيم؟
2: يجوز الإحرام من أي ميقات لأي شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا مر الإنسان بميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة يحرم منه. وهناك نقطة يحسن التنبيه عليها، وهي أن وادي محرم، ميقات وادي محرم وميقات السيل هما قرن المنازل، فإن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد الأجرة فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن منيع، ومشوا على الوادي هذا وقرأوا صكوك الأملاك التي فيه، وكلها تشير بأنه وادي قرن المنازل وأنه ميقات واحد، وادي يمشي من الجنوب إلى الشمال.
1: نعم. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول أنا طالب جامعي، هل يحل لي إخبار أمي بأنني حصلت على درجات جيدة رغم أني حصلت على درجات ضعيفة، وذلك خوفا عليها من الحزن؟
2: إذا كان الوالدة والوالد يسألون ويتأثرون وأنت قد ندمت على ما حصل منك وتريد ألا تورطهم بشيء يرفع الضغط عندهم أو يقلقهم فهذا كذب، لكن أردت به الإصلاح، ونرجو الله تعالى أن يغفر لك. أما إذا كنت مصرا على عدم الاجتهاد وأنك لا تبالي بنصيحة الوالدين وأنك يعني تقول هذا الكلام وتروح لزملائك وتقول لهم أنا ضحكت على شيباني وقلت لأمي إني ما أخذ كذا وقلت لهم، هذا ما يجوز، هذا كذب يفسد المصلحة التي يقصدها الأب والأم والتي يعملون من أجل تحقيق تفوق والدهم بها، فلا يجوز لك يا أخي أن تفعل هذا.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول بعض الأئمة ينطق كلمة الله من الله أكبر وهو واقف وكلمة أكبر أثناء الهوي للركوع، فهل تصح الصلاة معه؟
2: هذا الإمام الذي ينطق كلمة الله من الله أكبر وهو واقف ثم يتحرك وينطق أكبر وقد هوى في الركوع عمل ما أمر به، فإن التكبير تكبيرات الانتقال تقال من بداية الانتقال إلى نهايته، ولا يسع هذا الشخص إلا أن يبدأ مع البداية وينتهي مع النهاية، ولهذا فنقول يا أخي أنت قد عملت ما أمرت به والصلاة تصح معك، وأنت قال السائل ماذا تريد منه؟ تريد أن يؤخر الله حتى يصل، أو تريد يقدم أكبر مع الله ويكون قد قالها جميعا وهو واقف؟ إنما هذه تكبيرات الانتقال، المساحة المتاحة لقولها هي من بدء الانتقال إلى نهاية الوصول للسجود.
1: نعم. أيضا يسأل عن حكم الصلاة مع إمام نقص ركنا أو واجبا.
2: إذا علم أنه نقص ركنا فلا يجوز لك أن تتابعه إلا أن كنت تعلم أنه يسعى للتصحيح، بمعنى أنه سيأتي بركعة بدل هذه الركعة التي ترك فيها الركن، أو يعود إلى الركن على ما يعني قدره صوابا في كلام الفقهاء، فلا بأس أنت تعمل معه وتتابعه حتى ينتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فما نقص على المأموم من الركعات أو من الأركان وقد بذل جهده في إدراكه فلم يدرك فإن الإمام يضمنه. يعني لو صلوا الآن الناس ثلاث ركعات في العشاء ثم تفرقوا، وبعد خمس سنين تقابلوا، قال واحد منهم: تذكر يوم نصلي مع فلان العشاء قبل خمس سنين؟ قال: نعم أذكره. قال: ترى ما صلى به إلا ثلاث. هل يجب على هذا الإنسان الآن مع طول هذه المدة أن يروح يعيد الصلاة؟ يا أخي، هذه الصلاة انتهت والإمام ضمنها وانتهى كل شيء، وكون هذا الشخص يجي يخبرك بهذا الخبر الذي لم تكن تعلمه قبل أن يتفوه به، لا أرى لك أن تقضي بسببه.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول: هل يجب على المرأة تغطية الذقن في الصلاة؟
2: المرأة في الصلاة يجب عليها أن تكشف وجهها ولا تغطي الذقن ولا الوجه، أما في غير الصلاة فإنها تستر وجهها وتستر معها الذقن، تستر معه الذقن، لأنها لم تكن في الصلاة، والكشف إنما تطالب به المرأة إذا كانت تصلي ولم يكن أمامها أو بجانبها من يطلع عليها من الرجال.
1: نعم. أحسن الله إليكم علي الشيخ. إذا أذن المؤذن والمسلم يقرأ القرآن في المسجد فماذا يفعل؟
2: إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ في المسجد القرآن فإنه سيكون أمامك طاعتان: الطاعة الأولى متابعة المؤذن والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بالدعاء بعدها وسؤال الله الوسيلة له،

0: ينتهي المؤذن ثم تكمل قراءتك، ويكون وقت توقفك عن القرآن تشغله بمتابعة المؤذن. وقد كان بعض العلماء يرون أن متابعة المؤذن واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر، لكن الصواب أنها مستحبة. وقراءة القرآن من أفضل الذكر ومن أكثره أجرا، ويكفي في فضل القرآن أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الله لا يحرمنا شفاعته. فهذه المسألة هي ترجح قراءة القرآن، لولا أن فوات المتابعة سيكون أسرع من فوات قراءة القرآن، لأن الوقت كله لقراءة القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت تقول تائبة عن الأغاني والمسلسلات، فهل آثم عند جلوسي مع أهلي اضطرارا وسماعها في الخلفية أو مشاهدتها لضرورة مرافقتهم لبعض الأماكن؟
0: هو الاستماع غير السماع. الاستماع هو الذي يقصد السماع ويتلذذ به، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقصد استماع الأغاني ولا يتلذذ بها، لكنه انفرضت عليه في مكان فسمعها من غير قصد فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثاني أن المسلم إذا مر بأماكن فيها مثل هذه الأشياء وتسمى أماكن اللغو، ينبغي أن يمر كما قال الله عنه وعن إخوانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يتلذذون بها ولا لها ولا يطمئنون لكلامها. ثم نعلم أن سماع الأغاني في الأعراس جائز، بل ومستحب، لأن الغناء النظيف في الأعراس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يعلنوا الزواج وأن يضربوا عليه بالغربال، واقترح عليهم بعض الأغاني التي منها: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، وهكذا. فهذه تجوز في مثل هذه الظروف التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه الأخت تقول: أنا منقبة ومختمرة، فهل لبس القفازين وتغطية العينين واجب؟ وهل في لباسي هذا تشدد؟
0: ليس فيه تشدد ما دامت هي إنما تلتزم الحجاب وتلتزم النقاب الضيق، ليس في هذا شيء تلام فيه، وإنما هي جزاها الله خير يدعى لها بحسن تمسكها وفرحها واعتزازها بتطبيق ما روته عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس دائما في الأعراس الذين يحبون أن يخطبوا لأبنائهم بنات ملتزمات يتابعون هذه الفئة من البنات في الأعراس ويسألون عنها ويتمنون أن تكون مثل هذه البنت الملتزمة عند ابنهم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: وأنا أقول جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي إخوانك،

0: إني داع فأمنوا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا فيها وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. الشكر في ختامها موصول لأخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، والشكر لكم لطيب تواصلكم ومتابعتكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700، وذلك عبر الواتساب. نعود نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة القيامة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة القيامة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
3: ثواب الأذكار. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
4: ثواب الأذكار.
3: رفع الصوت بالأذان.
4: ما ثواب هذا الذكر؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة هود.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة هود.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوا ويعظموا أمره ونهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن:
4: شرح كتاب التوحيد،
5: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: مجالس العقيدة،
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
8: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها برفيقي فيها الشيخ الدكتور سعود العوفي والشيخ الدكتور معاذ الطيب. فمرحبا وأهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا. أحسن الله إليكم. انتهى الكلام بحمد الله تعالى في الحلقات الماضية عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ولعل هذا أوان الكلام عن الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر. فلو جعلنا مفتتح الموضوع الكلام عن منزلته.
2: بارك الله فيكم. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور: فلا إيمان إلا بالإيمان بالقدر، ومن أنكره فلا حظ له من الإيمان. في صحيح مسلم أن مشركي قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه عقوبة جلية لكل من يكذب بالقدر أو يخاصم فيه. الإيمان بالقدر من حقيقة التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذه كلمة حسنة رواها عنه رضي الله عنه جماعة كعبد الله بن أحمد في السنة والأجري في الشريعة وغيرهما، كما جاءت عن الزهري ورويت مرفوعة ولا تصح، وهي كلمة شائعة عند أهل العلم. والمراد بكون القدر نظام التوحيد أن القدر ميزان للتوحيد، بمعنى أنه لا يستقيم التوحيد إلا إذا استقام الإيمان بالقدر. متى استقام الإيمان بالقدر؟ استقام توحيد العبد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل أن كل دليل دل على التوحيد فهو دليل على القدر، وهذا كلام صحيح. فلا يستقيم توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب إلا به.
3: أحسن الله إليكم. لو قدمتم بين يدي موضوعنا هذا ببعض المقدمات التي تعين على حسن استيعابه.
2: بارك الله فيكم. ثمة أصول وضوابط ينبغي استحضارها عند النظر في موضوع القدر. أولا، أن الله عدل لا يظلم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. فالله سبحانه منزه عن الظلم، قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا عدل لا يظلم، وإن كان في قدره ما يؤلم، فيجب القطع بأنه سبحانه في كل ذلك عدل لا يظلم. ثانيا، الله سبحانه حكيم، بل هو الذي بهرت الألباب حكمته وعليه، فإنه منزه عن كل ما ينافي الحكمة، وكل ما يقدره فله فيه حكمة بالغة، لكن قد تظهر لنا وقد تخفى، ونحن نستدل بما علمنا على ما جهلنا، فيكفينا ثبوت الحكمة إجمالا عن تتبع التفاصيل. هذه قاعدة لا بد أن تستوعبها في شأن الحكمة، ثبوتها لله إجمالا يغني عن تتبع التفاصيل. ثالثا، الله سبحانه رحيم، بل هو الذي وسعت رحمته كل شيء. ومن رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية، فأعطى القلوب والأسماع والأبصار وأقام المعاذير، بل لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه، ولأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ثق أن الله تعالى متصف بالرحمة، وهذا ما يجعلك تعظمه سبحانه وتحبه إذا نظرت في مسائل القدر، بخلاف مرضى القلوب الظانين بالله ظن السوء، الذين يصيبهم ما يصيبهم من ظنون سيئة فيه سبحانه عند النظر في مسألة القدر. رابعا، القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور، وإحاطتك بالعلم المستور متعذرة، فقف حيث وقف بك ولا تتجاوز. القدر سر الله فلا يكشف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أيضا من الأصول الأصيلة التي ينبغي أن تستيقن بها تمام الاستيقان. ثمة أشياء كثيرة تتعلق بالقدر وخفاياه يعلمها الله ونحن لا نعلمها، بل لا سبيل لنا إلى علمها. وعليه فليس لأحد أن يعترض على قدر الله، لأنه جاهل بأكثر التفاصيل، والجهل لا ينتهض معارضة. وأنا أضرب لك مثلا، لو قدر أنك تعلم نصف ما يعلمه الله سبحانه لما كان لك أن تعترض على شيء من قدره. لماذا؟ لأن ما تعترض عليه لربما كان علمه في النصف الآخر. هذا إذا كنت تعلم نصف ما يعلمه الله، وأن ذلك بل علم العباد أجمعين بالنسبة إلى علم الله كلا شيء بالنسبة لما لا يتناهى. علمك في علم الله أقل من قطرة بالنسبة إلى بحار الأرض، فكيف لأحد أن يعترض؟ يا لله العجب من جاهل يعترض على عليم، بل يعترض على من له العلم كله ومن وسع علمه كل شيء. القدر الذي يختص الله سبحانه بعلمه هذا من المتشابه، أي من الغامض الذي لا يعلم. هذا قدر أهل الرسوخ في العلم شأنهم فيه الوقوف مع الإيمان، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعدم علمهم بالتفاصيل التي خزنت عنهم لا يقدح في إيمانهم، فليس من شرط الإيمان العلم بكل التفاصيل.
4: ليس من شرط الإيمان العلم بكل التفاصيل، قاعدة مهمة.
2: نعم، وهذا الذي عليه حال المؤمنين، بل هذا الذي عليه حال الناس حتى في أمور دنياهم. لا يستلزم تعاملهم مع أمور الدنيا وتسليمهم بها أن يعرفوا كل التفاصيل. وأنا أذكر لك مثالا، أكثر الناس لا يعرف على وجه الدقة كيف يعمل الجوال، أليس كذلك؟
4: لا.
2: ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا توقف في استعماله لأنه ما علم التفاصيل. إذا مجرد العلم الإجمالي بأن هذا مفيد ونافع كاف عنده في أن يستعمله. فبناء على هذا العلم الإجمالي كاف متى علم العبد حكمة الحكيم سبحانه، ولم يقدح في إيمانه جهله بما طوي عنه علمه من قدره. الأمر كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
3: هذه جملة حسنة.
2: صدقت يا دكتور، هذا كلام في غاية الحسن. العلم من هذا الجانب ينقسم إلى قسمين. الأول علم في الخلق موجود، وهو العلم الذي جاء في الوحي من أمور الشرائع والأحكام وما يتعلق بمعاني صفات الله سبحانه، بل وما يتعلق بأمور القدر التي جاء النص عليها. هذا علم موجود في الوحي ومبثوث في الناس، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد من طلبه والتفقه فيه. وعلم في الخلق مفقود، وهو علم الغيب، ومن ذلك العلم بكيفيات صفات الله سبحانه، ومنه العلم بتفاصيل حكمة الله فيما يقدره سبحانه فيما زاد على علمنا. فهذا علم في الخلق مفقود، وهو قدر قد خزن عنا علمه. قال فإنكار العلم الموجود كفر. لا شك من جحد شيئا مما دل عليه الوحي فإنه يكون كافرا، وفي المقابل ادعاء العلم المفقود كفر. من ادعى علم الغيب فإنه يكون أيضا كافرا، لأنه ادعى شيئا يشارك في زعمه الله سبحانه فيه. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. خامسا، لله الكمال وللعبد النقص. الله سبحانه له الكمال المطلق، والمخلوق ناقص من وجوه كثيرة، والعقل يقتضي أن يسلم الناقص للكامل وليس له أن يعترض. وبناء عليه فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل لكماله، ولأن السائل ناقص فليس أهلا أن يسأل سؤال اعتراض على ربه. سادسا، لله الحجة على العباد لا لهم عليه. الأمر كما قدمت لك، الله سبحانه أقام الحجة وأعذر لعباده، فما بقي لهم على الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل يقدر أحد على أن يعارض الله في حكمه؟ لا والله. وعليه فلو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداء في النار وأن يجعلنا معذبين فيها أبد الآباد، هل يمنعه أحد؟ لكن لما عدل عن هذا إلى أن أوجدنا في الدنيا وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى أسباب الهداية، استيقنا حينها أنه سبحانه له الحجة علينا وليس لنا حجة عليه. ولذا تأمل ما يكون في الآخرة حين تتكشف الأمور وتبين الحقائق. انظر إلى حال أهل الجنة وانظر إلى حال أهل النار، فماذا يقول أهل الجنة؟ قال الذي يعلم ما سيكون سبحانه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فكانت المنة من الله على المهتدين. انظر إلى ما يقول أهل الشقاء، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، لم يعترضوا ويحاججوا بالقدر، إنما نسبوا سبب ما وقعوا فيه إلى أنفسهم. إذن لله الحجة على العباد، وليس للعباد حجة على الله. سابعا، طي العلم ببعض الأمور قد يكون أنفع للعبد. علمنا أن من القدر شيء مستور غير معلوم، فمن رحمة الله تعالى بنا أن طوى عنا علم ذلك، فعدم بيان بعض أمور القدر من رحمة الله بنا. ومما يدلك على أن عدم بيان بعض الأمور خير للعباد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ليعلمهم بليلة القدر، فتلاحى بعض الصحابة فرفع علم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وقال خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. أخرجه البخاري. الشاهد أنه قال وعسى أن يكون خيرا لكم. إذن في رفع العلم ببعض الأمور ما فيه من الرحمة بالعباد والرأفة بهم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. ثامنا، من حقيقة العبودية لزوم الأدب مع الله سبحانه، فحاذر سوء الأدب، شأن الله عظيم، حذاري أن يسول لك الشيطان فتعترض على ربك في قدره اعتراضا يوردك الموارد. إياك ورعونات النفوس، فلربما أوقعتك في الهلكة. إلزم مسلك الأدب مع ربك، فلا تجادل فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. تاسعا، القدر قدرة الله. هذه كلمة جليلة قالها الإمام أحمد، وقد رويت عن عمر رضي الله عنه وزيد بن أسلم رحمه الله، وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. من تأمل موضوع القدر ورزق التوفيق أيقن أن القدر منشأه عن قدرة الله ومتعلق بقدرة الله، وبه تتجلى قدرة الله. القدر تتجلى فيه القدرة العظيمة والملك التام والكمال المطلق للمقدر العظيم ذي الجلال والإكرام. فقوله تعالى قل إن الأمر كله لله حق ورب السماء، إذن من أثبت القدر فقد أثبت قدرته وكماله سبحانه، ومن نفاه فقد نفى قدرته وكماله. وقدرة الله وكماله تتجلى في قدره من أوجه كثيرة، ومنها أنه قدر عام شامل فلا خروج لأحد عنه، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن ذلك أن تقديره تعالى تقدير محكم متقن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا فلا خلل فيه ولا عيب ولا ظلم. ومن ذلك أنه لا راد له ولا مزيل ولا مغير ولا مبدل، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله غالب على أمره. عاشرا، لا يصل إلى الحق في باب القدر إلا من جمع ثلاثة أمور. أولا، أحسن النية وصدق في طلب الحق وتواضع له واشتدت رغبته إلى ربه في طلب الهداية، مثل هذا حري أن يوفق للحق. أما من ضيع هذا أو بعضه فما أحراه أن يخذل فلا يصل إلى الحق. ثانيا، أيقن بكمال الرب سبحانه، لا سيما كمال علمه وكمال عدله وكمال حكمته وكمال رحمته.

0: لعلنا بعد هذا نلج إلى تفصيل موضوع الإيمان بالقدر.
1: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما تقدم، والأدلة قد دلت على ثبوت القدر وعلى وجوب الإيمان به. أما ثبوت القدر فدل عليه قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت في صحيح مسلم أن طاووسا التابعي الجليل رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. كما دلت الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر، وهذه أيضا كثيرة، وأشهرها حديث جبريل المشهور، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر في أركان الإيمان فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا ما أطبقت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم عليه، وأجمع السلف الصالح عليه، فكل شيء بقدر.
2: أحسن الله عليكم، ما تعريف القدر؟
1: القدر هو علم الله تعالى بالأشياء، وكتابته لها، ومشيئته لها، وخلقه لها. هذا هو القدر، وهذا القدر الذي يجب الإيمان به. وهذه الأمور الأربعة المذكورة هي المراتب المعروفة بمراتب القدر: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب هي القدر، والقدر هو هذه المراتب. فنؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها.
0: لو فصلتم هذا الإجمال أحسن الله إليكم.
1: نعم، المرتبة الأولى العلم. العلم المراد به علمه تعالى القديم الأزلي، فقد علم سبحانه في الأزل ما هو كائن، أي من لا بداية. الله جل وعلا لم يزل ولا يزال عليما. العلم القديم صفة ذاتية لله سبحانه، فلا ينفك عن ذاته تعالى. لم يكن جل وعلا فاقدا لهذه الصفة فكان يجهل ثم علم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم، فعلمه سبحانه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم الله واسع شامل لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا العموم عموم محفوظ، لم يشذ عنه شيء ولا خص منه شيء. الله تعالى علم الذوات والصفات والأفعال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلم الله ما هو كائن وما كان وما سيكون، فما من شيء قط شذ عن علمه تعالى، حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات والمستحيلات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المقصود أن كل جليل ودقيق فإنه معلوم لله تعالى على وجه التفصيل، فهو سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار وقطر الأمطار، وذرات الرمال ومقادير الحبوب والثمار، وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. لا يند شيء عن علمه المحيط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
2: هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، فماذا عن المرتبة الثانية أحسن الله عليكم؟
1: المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ.
2: وما النسبة بين المرتبتين الأولى والثانية؟
1: بين العلم والكتابة عموم وخصوص مطلق، فكل ما كتبه الله فقد علمه، وليس كل ما علمه كتبه. الكتابة إذن أخص من العلم، والمكتوب أخص من المعلوم. فالله سبحانه كتب مقادير الخلائق مما يكون في السماوات والأرض وما بينهما وإلى قيام الساعة. إذن المكتوب شيء محصور، وهو ما سيكون في هذا الكون. أما المعلوم له سبحانه فهو أوسع، إذ هو شامل كما تقدم لما يكون ولما لا يكون. ومرتبة العلم أيضا متقدمة على مرتبة الكتابة، فالله علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يشاء ويخلق.
0: أحسن الله إليكم، لو توسعتم في بيان مرتبة الكتابة.
1: مرتبة الكتابة تعني أن الله تعالى كتب كل شيء يكون في هذا الكون في اللوح المحفوظ، وهي كتابة متقدمة على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم. فالأشياء قبل أن تقع كانت مكتوبة،

0: الله تعالى أمر القلم فجرى بكتابة كل ما هو كائن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. إذن كل شيء على وجه التفصيل مكتوب في اللوح المحفوظ. ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، ويستحيل أن يتخلف، وهذا مما يريح المؤمن ويكسبه طمأنينة وراحة، لا سيما بعد حصول المصائب والمؤلمات، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يفر منه. فكل مكتوب له فإنه واقع عليه شاء أم أبى، فما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف.
1: هل من مزيد تفصيل عن اللوح المحفوظ؟ وما المراد بكونه محفوظا؟
0: محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان ومن اطلاع الشياطين عليه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا اللوح هو الكتاب، أو الكتاب المبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كما جاءت تسميته بأم الكتاب والذكر والإمام المبين والزبر. وجاء وصفه عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه من درة بيضاء، ودفتاه ياقوتة حمراء، وعرضه كما بين السماء والأرض. وقد أخرج هذا الأثر البخاري في التاريخ الكبير، والبياقي والحاكم وأبو نعيم وغيرهم، وحسنه بعض أهل العلم.
2: أحسن الله إليكم. ماذا عن المرتبة الثالثة؟
0: المرتبة الثالثة مشيئة الله تعالى. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة التامة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. فكل شيء لا يكون إلا بمشيئته، كما أنه لا حول ولا قوة إلا به. مشيئته تعالى هي الموجبة للأشياء على الحقيقة. ليس ثمة شيء يوجب الأشياء ويقتضيها على الحقيقة إلا مشيئته سبحانه. فالشيء الذي يشاءه تعالى يكون ولا بد، ولا يمكن أن تتخلف مشيئة الله. وإذا لم يشأ كون شيء فلن يكون. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب ابن آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم.
2: وما العلاقة بين المشيئة والقدرة؟
0: هما من جهة متطابقان، فكل ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة. أما من الجهة الأخرى وهي الوقوع، فالمشيئة مختصة بالأمور الواقعة فحسب، فما شاء الله فإنه سيكون عقيب مشيئته ولا بد. فالله جل وعلا لا يغالب، إذا شاء شيئا فإنه يكون ولا بد. أما القدرة فهي عام من ذلك، فكل شيء وقع أو لم يقع فإن الله سبحانه عليه قدير، فهو على كل شيء قدير، وهذا عموم محفوظ ما دخله تخصيص قط.
1: إذن ما لم يقع عدم وقوعه لعدم مشيئة الله لا لعدم قدرته، أليس كذلك؟
0: أحسنت يا دكتور. ما لم يقع لم يشأ الله عز وجل وقوعه، وإن كان سبحانه قادرا عليه، لا كما يقول بعض الضالين إن ذلك كان لعدم القدرة، حاشا وكلا، فالله على كل شيء قدير.
2: أحسن الله إليكم. ما الجواب عن الحديث الذي أخرجه مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يدخل الجنة، وفيه أن الله تعالى يقول: ولكني على ما أشاء قادر؟
0: هذا الحديث إنما تعلق بأمر واقع لم يرد لتقرير الصفة المطلقة. إذن ثمة مقامان: الأول يتعلق بتقرير الصفة المطلقة الثابتة لله تعالى، وها هنا علينا أن نذكر العموم الذي ذكر الله تعالى، فنقول: الله على كل شيء قدير. الثاني في حال البحث في أمر واقع، فنعم الله عز وجل على هذا الشيء قادر، وعلى هذا الشيء قادر، وعلى ذاك قادر. الخلاصة: مشيئة الله تعالى هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، وليس ثمة شيء يوجب الأشياء على الحقيقة إلا مشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع المسلمون على قول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن محاسن شعر الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من أصح الأشعار المروية عنه، أنه قال مناجيا ربه سبحانه: ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
1: أحسن الله عليكم. مما تقدم نفهم أن مراتب القدر فيها متقدم وفيها متأخر.
0: نعم. وفي هذا يقول أبو حازم سلمة ابن دينار التابعي رحمه الله كما في الإبانة: إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه. إذن الله جل وعلا علم بعلمه الأزلي ما هو كائن، ثم كتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه من أنه سيكون، وذاك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وإلى قيام الساعة. ثم في الوقت الذي اقتضت حكمة الله تعالى وجود الأشياء فإنه سبحانه يشاؤها، فتقع عقيب مشيئته تعالى لأنه خلقها، لا يمكن أن يتخلف شيء من ذلك أبدا.
2: أحسن الله إليكم. هل إرادة الله ومشيئته شيء واحد؟
0: هذا سؤال مهم، والجواب لا، بينهما عموم وخصوص مطلق، فالمشيئة ترادف الإرادة الكونية وليس الشرعية.
1: أحسن الله إليكم. لو وضحتم هذه المسألة.
0: دلت الأدلة على أن إرادة الله تعالى نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، ولا بد من التفريق بينهما. إذا تأملت مثلا قول الله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذه هي الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة. وإذا أردنا أن نهلك قرية بمعنى وإذا شئنا أن نهلك قرية، فالإرادة الكونية شأنها شأن المشيئة من حيث أنها متعلقة بالوقوع، بمعنى ما شاء الله، ما أراده الله كونا فإنه واقع ولا بد. ولكن ثمة إرادة أخرى، والله جل وعلا متصف بها كما كان متصفا بما قبلها، وهي الإرادة الشرعية، وهي تتضمن محبته سبحانه. من ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ومن ذلك أيضا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة تتضمن محبته سبحانه، فهي متعلقة بما يحبه سبحانه بغض النظر عن كونه واقعا أو غير واقع. إذن الإرادة الكونية تعلقها بمسألة الوقوع بغض النظر عن كون المراد محبوبا له سبحانه أو كونه غير محبوب، وهي التي نبحثها في مراتب القدر. أما الإرادة الشرعية فإنها متعلقة بمحبوبات الله، فما يحبه الله فإنه مراد له شرعا، وهذه الإرادة لا علاقة لها بمراتب القدر. وعليه فهاتان الإرادتان تجتمعان وترتفعان، وتوجد إحداهما دون الأخرى، فما وقع من الحسنات فقد أراده الله كونا وشرعا، وما وقع من المعاصي فقد أراده الله كونا فقط. ونستطيع وضع قاعدة هنا: كل ما وقع فقد أراده الله كونا، وكل ما أمر به شرعا فقد أراده شرعا، والله أعلم. إذن لو قيل لنا: هل أراد الله وقوع المعصية من الإنسان؟ بماذا نجيب؟ نقول: أرادها كونا ولم يردها شرعا. تنبه لهذه القاعدة: الله تعالى يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء، وله في هذا وهذا حكمة يحبها. أختم الكلام عن هذه المرتبة بالتنبيه على أن من الفرائض أن يعتقد المسلم أن الله تعالى هو وحده الذي يشاء كل ما يقع، ولولا أن الله تعالى شاءه لم يقع، وأن يعتقد عموم قدرة الله، وأن قدرته تعالى قدرة تامة شاملة، وأن علمه واسع، وهذا من أهم العلم وأوجبه، فإن هذا من الحكمة التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها. قال سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه.
2: أحسن الله إليكم. هذا عن المرتبة الثالثة، فماذا عن الرابعة؟
0: المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فالله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها، وكتبها قبل وقوعها، وشاء حصولها فوقعت، وخلقها عند وقوعها، فما ثم موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله وحده، إذن كل ما سواه فهو مخلوق. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: وخلق كل شيء. الخلق لله تعالى وحده، فهو سبحانه الذي يوجد الأشياء، أي يخرجها من العدم إلى الوجود، لا خالق سواه ولا رب غيره. كل شيء الله خالقه من أعيان وأوصاف وأفعال، كل شيء سوى ربنا سبحانه فإنه مخلوق والله خالقه. هذا عموم ليس يدخله تخصيص البتة، وهذه صفة لا يشارك الله تعالى فيها أحد. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الملك وحتى سورة المزمل.

بلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الملك وحتى سورة المزمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب المسجد النبوي الشريف نحييكم في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، والذي يأتي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا أن نرحب بالشيخ ماجد ابن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات المسجد النبوي، فحياكم الله شيخ ماجد.
11: حياكم الله.
10: نتحول أيضا بالحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
12: عمران صالح الصاعدي.
10: وكم العمر؟
12: 14 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 10 أجزاء.
10: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه في هذا المكان المبارك أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم، وأن يجعلك ممن يقيم حروفه وحدوده. استعد بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.
12: أعوذ

0: أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة من الطالب.
1: ما شاء الله. أيضا لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وإثما مبينا؟
0: تنوين جاء بعده حرف الميم، فالحكم إدغام بغنة.
2: إجابة موفقة بارك الله فيك.
1: ولعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟
0: أي الله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، والملائكة يدعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بارك الله فيك، إجابة موفقة.
1: إذن شكر الله للحافظ معنا في هذه الحلقة عمران بن صالح الصاعدي. الشكر يتواصل أيضا للشيخ ماجد الرفاعي، جزاه الله خيرا في التعليق على تلاوة الحافظ.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد أيضا بالترحيب بالحافظ معنا في الجزء الآخر من هذا البرنامج. عرف باسمك أخي الكريم.
4: عبد الله علي الشايب.
1: وكم العمر؟
4: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: احفظه كاملا ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة موفقة من الطالب.
0: نعم، لعلكم أيضا شيخ ماجد أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى ويزيدهم من فضله؟
2: ميم ساكنة أتى بعدها حرف الميم، فالحكم إدغام شفوي.
1: إجابة موفقة بارك الله فيك.
0: أيضا شيخ ماجد لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: ما معنى كلمة لن تبور؟
2: أي لن تفسد ولن تبلى.
1: إجابة موفقة مباركة بارك الله فيك.
0: إذن شكر الله للشيخ ماجد بن محمد الرفاعي المقرئ في حلقات المسجد النبوي الشريف. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في الجزء الآخر من هذا البرنامج عبد الله بن علي الشايب، جزاه الله خيرا. والشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. تقبلوا أجمل وأعذب ورق التحايا من هنا من جواري منبر خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومحرابه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: من وحي النبوة
2: عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام، وهي عمود الإسلام، من قام بها على وجهها نجا، ومن فرط فيها فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى هذا الحديث أن العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبين غيرنا من الكفار والمشركين من أعمال ظاهرة تجعلهم تسري عليهم أحكام الإسلام هي الصلاة. وقيل: العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر ودخل في حكم الكفار وسرت عليه أحكامهم. وقد أجمع المسلمون على أن من جحد فرض الصلاة فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة، وأما من تركها كسلا وتهاونا من غير جحد لفرضها فأقرب الأقوال في ذلك أن من تركها بالكلية تهاونا أو كسلا كافر كفرا مخرجا من الملة، للمعنى المفهوم من هذا الحديث ولقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن ترك الصلاة استحق دخول النار، ثم قال: إلا من تاب وآمن. أما من ترك بعضها فهو مقصر ويلزمه التوبة وأداء الصلوات.
1: من وحي النبوة.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات 51 إلى 53 بعد 100 من سورة الأنعام، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نون
1: أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقكم برزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر أو المتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة، من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق، كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله وصيته، ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أن بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر باليتامى، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف، فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام، فإذا اجتهدتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلم، فإن الله عفو غفور. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال، فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربانها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاقد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم به لعلكم تذكرون ما بينه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حق القيام، وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده، صراط الله الموصل إليه وإلى كرامته المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله، أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكه. وجاء في تفسير ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: لعلكم تتقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات. بدأت الوصايا بأعظم حق، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، ألا تشركوا به شيئا، مما يربي المسلم على تعظيم الخلاق وتطهير القلب من تعلقات غيره. قرن الله تعالى حقه بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، لبيان عظم مكانتهما، وأن الإحسان إليهما ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو عبادة وقربة مقدسة. في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، تربية عقدية عميقة على حسن الظن بالله وأن الرزق بيد الله وحده، فلا يجوز أن يدفع الخوف من الفقر إلى ارتكاب الجرائم. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأعراف والأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من أعظم العلوم القرآنية علم الأمثال، وتتجلى أهميته فيما تمتلكه الأمثال من قدرة مؤثرة في النفس البشرية وانفعالها من خلال البراعة في التصوير والقدرة على التشخيص وقوة الحركة ونقل الصورة من الفكر المجرد إلى الحس المشاهد المتحرك، وهذا أدعى إلى إيقاظ همم المخاطب وبعث كوامن نفسه واستنهاض أحاسيسه ومشاعره ووجداناته للإقبال نحو تحقيق غرض التمثيل وغاياته. ولهذا وذاك امتن الله تعالى علينا بقوله وضربنا لكم الأمثال، وسمي مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا، أي شاخص فيتأسى به ويتعظ. وتلك الأمثال نضربها للناس، في ضرب المثل دلالة عقدية وتربوية واجتماعية واقتصادية عظيمة، فلا يزال المثل قائما في عقل المؤمن وقلبه، والله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس من أحسن الأمثال وأدلها على عظمة التوحيد ودلالة الفطرة عليه وبطلان الشرك وخسارة المشركين، قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل ضربه الله سبحانه لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع، فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله هم في الحقيقة أضعف منهم، كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات اتخذت بيتا وهو من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا، وكذلك من اتخذ من دون الله أولياء فإنهم ضعفاء وازدادوا باتخاذهم ضعفا إلى ضعفهم. وتلك الأمثال نضربها للناس من الأمثلة القرآنية ذات العظة والعبر ما ضربه الله مثلا لإنفاق الكافرين، قال جل وعلا مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهذا بيان لحقيقة أعمال الكافرين وأن أعمالهم لا تعدل في ميزان الله شيئا، وهذا الإنفاق بوجوهه كافة لا طائل منه في ميزان العدل الإلهي. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الأمثلة القرآنية العظيمة والتي تقرر مسألة عقدية مصيرية وهي قضية البعث يوم القيامة، والتي ينكرها الملحدون والطبيعيون والفلاسفة والمشركون، فساقها الله جل وعلا بصورة مادية مفحمة مقنعة، فقال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد جاء رجل من منكر البعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه العاص بن وائل، وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء ويقول يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا دليل ومثل عقلي منطقي، فالذي خلقنا من نطفة لم تكن أصلا شيئا قادر على الإعادة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الأمثال في القرآن أسلوب مؤثر يأخذ بمجامع القلوب ويهز النفوس، يقرب الحقائق إلى الأذهان، ومن أعظم أهدافه تعلية الباطل وتزييفه وفضح مواقفه واستخلاص سنن الله تعالى في الكون والحياة والإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.
1: تسابيح. سبحان الودود محب المؤمنين العطوف الرحيم البر الرؤوف لطيف فيما جرت به المقادير وهو على كل شيء قدير يغفر لعباده وهو بهم راحم ولا يعذب من يشاء بفضله وهو عليهم قادر رضي من رضي بقضائه وبارك له في قدره حتى لا يحب تأخير ما عجله الله ولا تعجيل ما أخره سبحانه يستر العورات ويؤمن الروعات ويتولى الأمور ويحسن الخلاص ويجبر الضعف ويفك الأسر ويختم بالباقيات الصالحات العمل سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت ولا رافع لما وضعت اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة بالحق يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سور المؤمنون والنور والفرقان.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون